0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: لا ريد بريدج. وقال النائب هيستي إن مصطلح أحادية الثقافة ليس مفيدا.
4: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن ممثلين الولايات المتحدة هم في طريقهم إلى الدوحة في قطر لإجراء جولة جديدة من المفاوضات اليوم مع إيران.
5: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
3: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17. أدليد أمطار متفرقة 17. ملبورن أمطار أيضا 17 درجة. هوبرت أمطار متفرقة 15. كامبرا أمطار 16. سيدني أمطار متفرقة 21. بريسبن أمطار متفرقة 22. وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. فجر منتخب الباراغواي أكبر مفاجأة كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني، أحد المرشحين للتتويج بالذهب بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بالهدف الواحد لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في المباراة التي جرت صباح اليوم في بوسطن بالولايات المتحدة ضمن دور 32. لنستمع إلى المعلق الرياضي في SBS وهو يصف اللحظات الأخيرة من المباراة.
1: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
0: نبقى أيضا في مونديال 2026 حيث انطلقت قبل لحظات المباراة المهمة بين منتخبي المغرب وهولندا والتي تجري ضمن دور 32. قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إنه من المشجع أن تشهد أسعار الوقود في أستراليا انخفاضا إلى مستويات لم تسجل منذ بداية عام 2022. وأفاد المعهد الأسترالي للبترول بأن متوسط سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص على مستوى البلاد انخفض بأكثر من 6 سنتات خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أقل بقليل من $1.60 للتر الواحد. ودفع هذا الانخفاض العديد من السائقين إلى التوجه لمحطات الوقود قبل دخول الزيادة المقررة على ضريبة الوقود حيز التنفيذ غدا الأربعاء الأول من تموز يوليو. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض ضريبة الوقود المؤقت في 30 من حزيران يوليو أي اليوم، إلا أن الحكومة قررت تمديده لشهر إضافي مع خفض قيمة الخصم إلى 16 سنتا للتر بدلا من 32 سنتا اعتبارا من يوم غد قبل إنهائه تدريجيا بشكل كامل.
2: We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that that's passed on in the appropriate way to motorists.
0: من المتوقع أن تشهد فنزويلا أمطارا غزيرة خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على آلاف الأشخاص العالقين تحت إنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1700 قتيل وسط تزايد المخاوف على أوضاع آلاف النازحين الذين

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين، وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسن لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسن استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة.
2: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
0: يتواصل تدفق المساعدات الدولية إلى فنزويلا بعد 5 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص وفق حصيلة رسمية غير نهائية وفقدان عشرات الآلاف. وشكرت

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 14، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. يطالب العاملون في قطاع التمريض والقبالة القانونية الحكومة الفيدرالية بإدخال تعديلات على نظام الميديكير، يقولون أنها ستسمح بتوفير أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً. وتتعلق التعديلات بطريقة العمل في مستشفيات وعيادات المناطق الريفية، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الوقاية للتقليل من لجوء الأشخاص إلى المستشفيات في ظل نقص كبير في عدد الممرضات في البلاد. المتحدثة باسم المعارضة للشؤون الصحية الدكتورة آن ويبستر دعمت المطالب وقالت أن الترتيبات المعتمدة حالياً تحد من فعالية الخدمات الصحية في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة.
1: Postcode should not determine your health status, but it absolutely still does. It is an obnoxious and terrible thing. Australia is facing a shortfall of almost 70,000 nurses by 2035. If we do not act, rural and regional communities will feel it first and hardest.
0: أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي، الذي أوقف ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد الماضي أطلقت عليها السلطات اسم صولة الفجر. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الموقوفين. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أمس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. إلى ذلك قال العبودي أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمهلت الفصائل المسلحة حتى 30 من سبتمبر أيلول المقبل لتسليم سلاحها للدولة، مضيفا أنه بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية.
2: جميع الجماعات المشمولة بحصر السلاح بيد الدولة أبلغت أن يكون موعد 30 أيلول الذي تنتهي معه أسباب وجود التحالف الدولي في العراق. بعد هذا التاريخ كل السلاح الذي يصنف بأنه غير منظم سيكون خاضعا للمعالجة القانونية.
0: يتواصل تدفق المساعدات الدولية إلى فنزويلا بعد 5 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص وفق حصيلة رسمية غير نهائية وفقدان 10,000. وشكرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الدول التي هبت لتقديم المساعدة، مشيرة إلى أن 24 دولة أرسلت أكثر من 500 طن من الإمدادات. وفي أستراليا قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن الحكومة تقدم مساعدة قنصلية لسبعة أستراليين في فنزويلا وتواصل التحقق من سلامة جميع الأستراليين المتواجدين في هذا البلد.
3: Authorities are still working through the scale of those who are lost and those who are still trapped. So this is a very, very distressing for all, and we extend our deepest sympathies to the people of Venezuela. We are providing some consular assistance to some 7 individuals. We obviously will continue to engage with authorities.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. ونبدأ بخبر رياضي، فقد فاز المغرب قبل لحظات على هولندا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك تتأهل المغرب إلى دور 16. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو، سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة، كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
1: The Greens believe that if you're doing the same work, you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
0: أعلنت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في البلاد هو 5 إصابات، 4 في غرب أستراليا و1 في جنوب أستراليا، مؤكدة أن المرض لم يتسرب من الطيور المهاجرة إلى الدواجن والطيور المحلية. وشددت كولينز على أن الإصابات المسجلة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، وقالت أن الحكومة الفيدرالية خصصت حوالي 113 مليون دولار للاستعداد للتصدي لأي تفشي محتمل لإنفلونزا الطيور في البلاد عبر تعزيز إجراءات الأمن الحيوي.
2: There remains no evidence of any mass mortalities in wildlife. There is no evidence currently of infection in our poultry or agriculture systems, and there remains a low risk to human health. As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر أمس توسع وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للنمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف أن هذه التطورات تزيد التوتر وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر غوتيريش خصوصا من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 14، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: SBS عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. تغييرات ضريبية وزيادات في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وركلات الترجيح تخرج ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم وتدخل المغرب إلى دور الثمانية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية أغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
2: The Greens believe that if you're doing the same work, you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. So I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
0: قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي إن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسون لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسون استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في السابق

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: توسع وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للنمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف غوتيريش أن هذه التطورات تزيد التوتر وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر غوتيريش خصوصا من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن عنف المستوطنين الذي يجري غالبا بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل الفلسطينيين وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967. وفي سياق متصل، أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك، في بيان مشترك قبيل اجتماع للمجلس عن قلقها أيضا إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وأدانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. في غضون ذلك قتل فتى فلسطيني في 15 من عمره أمس جراء إصابات في الرأس والصدر بعد أطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية أمنية في مدينة البيرة القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. في أخبار الرياضة، فجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح ب4-3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان ب2-2. وفاز المغرب بركلات الترجيح ب3-2 على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى دور الثمانية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: سعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي في أستراليا اليوم. برنامجكم الإخباري المسائي يأتيكم عبر أثير SBS عربي. اليوم هو الثلاثاء في 30 من يونيو حزيران للعام 2026.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة برنامج أستراليا اليوم. لدينا العديد من الفقرات وأحاديث الساعة، لكن بداية كما عودناكم نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون لبرامجنا اليوم.
0: مستمعينا الكرام، انطلق برنامج أستراليا اليوم في تمام الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. نستعرض وإياكم الأحداث، قضايا الساعة، ونطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا أعزائي المستمعين عبر الكتابة إلينا عبر إيميل البرنامج وهو today@sbs.com.au.
0: نتابع في البرنامج أهم وأبرز المستجدات في الشرق الأوسط، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش بين أمريكا وإيران. كما نواصل تسليط الضوء على المواقف المتباينة في الشارع اللبناني تجاه الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، فترقبوا تقريرا مفصلا حول هذه القضايا يضم لقاء مع الناشطة السياسية والحقوقية في سيدني فاطمة حبلس.
1: وأيضا اليوم عدينا إليكم مستمعين حلقة جديدة من بودكاست نغمات مع المخرج السينمائي محمد العنزي، ضيفنا لليوم بالساعة الأولى من البرنامج. المخرج العنزي قدم تجربة جديدة من خلال فيلم لوما الذي يوظف الذكاء الاصطناعي كأداة إبداعية بسرد قصة إنسانية تحمل أبعاد فنية وتقنية في آن واحد. فترقبوا هذا اللقاء بالنصف الثاني من هذه الساعة مستمعينا.
0: وبرنامجنا كما كل مساء يضم مقابلات متنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
2: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: تضاربت التقارير حول استعداد الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات في الدوحة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش والتفاوض على اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز. ومن المتوقع أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين في قطر إلى جانب مناقشات فنية حول مذكرة التفاهم الأخيرة. وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إنها سترسل وفدا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنها تنفي وبشدة أي اجتماع مخطط له مع الأمريكيين. ورغم ذلك أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انعقاد الاجتماع وقال إنه بالغ الأهمية.
1: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out.
0: تأتي هذه المحادثات المرتقبة بعد أن أفادت التقارير بتوقف الجانبين عن إطلاق النار عقب أيام من تبادل الضربات، وهو الأمر الذي هدد بتقويض اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب. جدير بالذكر أن الاتفاق المؤقت ينص على إعادة فتح مضيق هرمز ويمنح البلدين 60 يوما للتفاوض على اتفاق سلام أوسع. وتقول المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستستخدم القوة إذا ما لزم الأمر.
2: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
0: وأضافت ليفيت أن إيران هي التي طلبت الاجتماع في قطر.
2: As far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire. Violence will be met with violence. But again, the memorandum of understanding will continue to be discussed. The ceasefire is in place, and we hope that we can get to a good deal. The president will sign one that puts our nation's interests first.
0: ونفت طهران تقديمها لطلب الاجتماع في قطر، مؤكدة أن وفدها يتوجه إلى الدوحة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم. ومن أصعب القضايا المطروحة مستقبل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط المتداول عالميا. وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن إيران ترغب في دور أكبر في إدارة الممر المائي إلى جانب الجارة عمان.
3: We are firmly determined to reach an understanding with Oman on the arrangements for administering the Strait of Hormuz. Naturally, Oman is the other littoral state. I told the Omani authorities today that our priority is to agree on these arrangements with Oman as the other coastal state. If, for any reason, Oman is not interested in doing so, the Islamic Republic of Iran will proceed on its own.
0: وتسعى إيران إلى تعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، بينما تؤكد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على أن المضيق ممر مائي عالمي يجب أن يكون مجانياً. وأضاف المسؤول الإيراني أن عمان استجابت بشكل إيجابي للمقترح الإيراني.
3: I found the Omani side to be receptive. As you saw today, Oman's foreign minister also made a number of remarks referring to these issues. It also supports taking part in these arrangements as a littoral state with sovereign rights so that the Strait of Hormuz is no longer managed as it was in the past and that fees should be collected in return for the services provided.
0: على صعيد آخر، تشهد الجبهة اللبنانية اختبارا على أرض الواقع للاتفاق الإطاري الذي وقعته لبنان مع إسرائيل لوقف القتال، إذ تفيد التقارير باستمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان طوال الليل رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بدعم من الولايات المتحدة. ويقدم القادة الإسرائيليون الاتفاق باعتباره أساساً لسلام إقليمي أوسع. عن هذه الرؤية قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في كلمة أمام البرلمان الروماني:
4: Israel is a nation that seeks peace. We want to live in peace with our neighbors, all of them, free from the threat of terror and violence. We seek peace with Lebanon. We seek peace with Syria. And a new chapter between our nations. And we seek peace in Gaza because the people of Gaza, like the people of Israel, deserve a better future.
0: وأضاف السيد هيرتسوغ أن السلام الدائم يعتمد على إزالة ما تعتبره إسرائيل تهديداً تشكله إيران وحلفاؤها في المنطقة.
4: Iran's desire to become a nuclear threshold state is a tangible threat to Israel. And Iran's audacity to dictate the future of Lebanon undermines the possibility of moving towards peace.
0: جدير بالإشارة أن حزب الله رفض هذا الإطار مصرحا بأنه سيعارض أي اتفاق يربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاحه. وتباينت ردود الفعل بين الجالية الأسترالية اللبنانية حول الاتفاق الإطاري، فقد رحب به السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني، واعتبر أنه يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية.
5: يعني هيدي الخطوة كنا مستنيينها من سنين، نعتبر هيدي الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية. أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق، والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عيني بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
0: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
5: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تيقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله، نزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة أكون حيكون معه، واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
0: من ناحيتها قالت الناشطة السياسية والحقوقية فاطمة حبلص إن الشعب اللبناني يرغب في العيش بسلام، ولكنها تخشى من أن الاتفاق في صياغته وبنوده لا يرسم طريقا واضحا نحو السلام.
6: أولا من المهم أن ننظر إلى السياق الذي وقع في هذا الاتفاق، فدخل لبنان في هذه المفاوضات وفي موقع ضعيف جدا سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا. صحيح أنه هذا جزء من الضعف هو نتيجة سنوات طويلة من الفساد وضعف مؤسسة الدولة، ولكن أيضا هو تفاقم بفعل الحرب الأخيرة. ولا شك أن هذا الواقع انعكس على طبيعة المفاوضات والنتيجة التي خرجنا بها بهذا الاتفاق. فأي اتفاق يساهم في وقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين أكيد هو أمر إيجابي، لا أحد يريد استمرار الحرب أو المزيد من الضحايا، ولكن لا أعتقد أن هذا الاتفاق بحد ذاته يشكل طريق حقيقي نحو السلام، لأن السلام لا يعني فقط وقف إطلاق النار، بل هو أيضا يقوم على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والمساءلة وعلى الالتزام الحقيقي من جميع الأطراف إن كان من لبنان ولا إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه. وهذه العناصر بلاقيه لحد الآن ما زالت غير متوفرة. وأكثر ما يثير قلقي هو أن الاتفاق يقدم على أنه استعادة للسيادة اللبنانية، بينما يبدو في الوقت نفسه أن ممارسة هذه السيادة مرتبطة باستيفاء شروط خارجية بالنسبة لي. والسيادة هي ليست امتياز يمنح للدول إذا استوفت شروط معينة، بل هي حق أصيل وغير مشروط.
0: وتضيف الناشطة الأسترالية اللبنانية أن انعدام الثقة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي يشكل عقبة رئيسية أمام نجاح أي اتفاق بينهما.
6: التحدي الأكبر هو تنفيذ الاتفاق والذي يعتمد على واقع سياسي وأمني أكثر تعقيد بكثير مما يمكن أن يكتب في أي وثيقة. فمن الجانب اللبناني هناك توقعات سياسية أبرزها مسألة سلاح حزب الله، وبغض النظر عن الموقف السياسي من هذا الموضوع فهو قضية داخلية شديدة تعقيد تتداخل فيها اعتبارات أمنية وسياسية ووطنية، ولا يمكن حلها بمجرد نص عليه في اتفاق دولي. فإذا كان نجاح الاتفاق مرهونا بتحقيق شروط يصعب تنفيذها في الظروف الحالية، فإن ذلك يطرح علامات استفهام حول مدى قابلاته للتطبيق منذ البداية. أما من الجانب الإسرائيلي فنجاح هذا الاتفاق يتطلب بناء قدر من الثقة بأن الالتزامات سيتم احترامها، وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين تنظر إلى الاتفاق بتشكيك استناداً إلى تجارب سابقة يرون أنها شهدت خروقات أو عدم التزام بكامل الاتفاقات، ونحن شفناها عبر السنين. يعني إسرائيل ما التزمت بأي من الاتفاقات اللي كانت، فسواء اتفقنا مع هذا التقييم أم لا، فإن غياب الثقة يبقى هو التحدي الأكبر، وهو يبقى يعني أكبر العوائق أمام نجاح أي اتفاق. هناك أيضا بعد قانوني وسياسي، فهناك مخاوف كثيرة لدى عدد كبير من اللبنانيين من أن بعض بنود الاتفاق قد تحد من قدرة اللبنانيين مستقبلا على المطالبة بالمساءلة أو العدالة فيما يتعلق بالحرب. وفي النهاية يعني تنفيذ الاتفاق لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يتطلب إرادة سياسية وثقة متبادلة وواقعية بين اللبنانيين جميعا في التعامل مع الظروف الموجودة على الأرض والداخل اللبناني، يعني الظروف العامة بلبنان وكمان الظروف الجيوسياسية.
0: ودعت السيدة حبلس إلى إقامة حوار وطني حقيقي وشفاف في لبنان حول مستقبل العلاقات مع إسرائيل، يضع مصلحة لبنان وسيادته قبل أي اعتبار.
6: ميزة لبنان أنه بلد متنوع، ولكن هذا التنوع عم يخلق انقسام سياسي، وهذا الانقسام السياسي ليس جديدا، بل هو موجود منذ سنوات طويلة، فمن الطبيعي أن يثير اتفاق بهذا الحجم مواقف متباينة. بس باللافت بالنسبة إلي هو أن الاعتراض على الاتفاق لم يقتصر على طرف سياسي واحد، وصحيح أن البعض حاول تصوير كل المنتقدين على أنهم مجرد أصوات مؤيدة لحزب الله أو لإيران، ولكن الواقع أكثر تعقيد بكثير من هذا اللي احنا عم نشوفه. هناك أيضا انتقادات من أكاديميين وخبراء قانونيين وصحفيين وباحثين، جميعهم طرحوا تساؤلات جدية حول ماذا كان هذا الاتفاق يحمي مصالح لبنان على المدى البعيد. وهذا يؤكد أن النقاش تجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية ويدور في جوهره حول مفاهيم السيادة والهوية الوطنية والأمنية في لبنان، وكل من اللبنانيين لديه مفهوم خاص فيه ما هي سيادة لبنان وهي الهوية الوطنية. فالاختلاف في الرأي ليس هو المشكلة، فالمجتمعات الديمقراطية بطبيعتها تختلف، ولكن الخطر الحقيقي هو في استغلال هذه الانقسامات سياسيا بدل من إدارتها بالحوار والمؤسسات. ولتجنب العودة إلى مآسي الماضي والحرب الأهلية، يجب أن نكون شفافين حول هذه الاتفاق، ونحترم الدستور اللبناني والمؤسسات الدستورية، وأن يكون هناك حوار وطني جامع، ولكن حوار حقيقي ليس مثل الحوارات التي حصلت في السنوات الماضية. وهذا الحوار يجب أن يضع مصلحة لبنان وسيادته واستقراره فوق أي اعتبارات إقليمية أو مصالح سياسية.
0: تجدر الإشارة إلى أن الآراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، وهي جزء من تغطية SBS عربي المتواصلة لمجريات الحرب في الشرق الأوسط والتي تشمل كافة الآراء على اختلافها. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي، ومن إعداد عصام الغالب لSBS نيوز.
7: شكرا لك هنا على تقديم هذا التقرير المفصل والشامل، وليحتوي أيضا على ردود أفعال الشارع اللبناني وأيضا الأستراليون من أصول لبنانية هنا بأستراليا. وكان يضمن التقرير لقاء مع الناشطة السياسية والحقوقية فاطمة حبلس.
0: سنتابع وإياكم أكيد مستمعينا كل التطورات ومستجدات الملف اللبناني والقتال في الجبهة اللبنانية، سواء كان عبر برنامجنا أستراليا اليوم أو برنامج الصباح Good Morning Australia، وأكيد عبر غرفة الأخبار صباحا مع سليم الفهد ومساء مع العزيز هاشم الحداد. ابقوا معنا، لدينا وقفة جميلة، تغيير للأجواء، حديث عن الفن واستخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه كأداة إبداعية، فابقوا معنا على السماع.
7: نعم، سنكون بعد قليل بلقاء جريناه قبل انطلاقة البرنامج مع المخرج السينمائي الأسترالي العراقي محمد العنزي، اللي يتحدث عن تجربته الجديدة من خلال فيلم أنتج وتم إخراجه أيضا بالذكاء الاصطناعي. لكن الآن نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري أول من أستراليا اليوم من SBS عربية.
8: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم، تغييرات ضريبية وزيادات في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وركلات الترجيح تخرج ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم وتدخل المغرب إلى الدور ثمن النهائي. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
9: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
10: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، ونحييكم أنا منال العاني
0: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي، نسعد دائما برفقتكم في هذه الرحلة المسائية وتقديم هذا المحتوى المتنوع والمتعدد من كل القضايا والملفات الأسترالية والعربية والدولية. بعد قليل لدينا وقفة مع محبي الفن والثقافة والأدب، وأكيد أيضا السينما لها مساحتها في لقاء مع المخرج العراقي الأسترالي محمد العنيزي، واللي يقدم تجربة جديدة من خلال فيلم لوما، والذي يوظف الذكاء الاصطناعي كأداة إبداعية.
7: لكن الآن إطلالة سريعة وأولى ببرنامجنا لليوم لأحوال الطقس المتوقعة بالولايات والمدن الأسترالية الكبرى. نبدأها من مدينة بيرث، تشهد يوم غد الأربعاء تساقط أمطار غزيرة ودرجة حرارة عظمى 19 درجة. بأدليد أمطار 16، وفي ملبون أمطار غزيرة 17 درجة مئوية. بهوبارت غائم جزئيا 15، وفي كامبرا أمطار غزيرة أيضا 16 درجة. ننتقل إلى مدينة سيدني، تشهد يوم غد الأربعاء أمطار متفرقة 23 هي درجة الحرارة العظمى فيها. في بريسبن مشمس إجمالا 23، وفي داروين أمطار متفرقة 30 درجة.
0: ندعوكم أعزائي لزيارة موقعنا sbs.com.au/arabic للإطلاع على كل التقارير والمقابلات وتصفح المقالات المميزة، وأكيد مشاركتكم بالرأي والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لنا sbs.arabic على تيك توك، الفيسبوك، الإنستغرام، وكذلك قناتنا على اليوتيوب.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست نغمات، معي أنا منال العاني، وضيف حلقة اليوم المخرج السينمائي محمد العنزي، الذي قدم تجربة جديدة من خلال فيلمه لوما، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي كأداة إبداعية في سرد قصة إنسانية تحمل أبعادا فنية وتقنية في آن واحد. ويأتي إنتاج وإخراج هذا الفيلم في ظل تحولات متسارعة يشهدها عالم السينما مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل صناعة الأفلام، من كتابة النصوص إلى تصميم الشخصيات والمؤثرات البصرية. للحديث عن هذه التجربة وتحدياتها ومستقبلها. يسعدنا أن نستضيف المخرج محمد العنزي الذي يقدم بوصفه تجربة سينمائية مصنوعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
12: أولاً فيلم لوما هي الفكرة حقيقة كان كلش قديمة عندي، بس كنت أبدأ صورها تصوير يعني بالكاميرا والمعدات وكانت هي الفكرة already one minute يعني مو أكثر من هيك. فمع مرور الزمن أنا دائماً أعوف الأفكار أخليهن على الرف حقيقة. فقدمت الفيلم قبل فراكتشيت وبعده عندي فيلم ثاني قدمته فيديو آرز. فويا المرور الزمن جت دخلت التقنية اللي هي الاي اي. فإحنا لازم نواكب الزمن الصراحة، يعني في ناس عندها مخاوف على دخول الاي اي ما يبين مخرج أو مصورين ممكن يخسرون الشغل مالتهم. وحقيقة الاي اي جاي بقوة، احنا بعدنا ببدايات السنوات مالته والشيء مرعب بصراحة داخلنا. فبعد ما شفت الاي اي فلازم انت تواكب العصر، يعني لازم تواكب لانه خلاص دخل هجم عليك الاي اي، فلازم انت تواكبه يعني ما تكون بعيد عنه. فطريقة البحث بصراحة يعني الاي اي داخل كل الشغلات. فشفت انه انا من صغري كنت احب اشتغل انيميشن، بس شاءت الاقدار انه بقيت لان الانيميشن يحتاج سيستم كمبيوتر عالي، ذاكرة تخزين عالية، بروسيس عالي، فبذاك الزمان يعني كلفة كلش عالية. فاتجهت بطقتها خلاص اني اصور سينمائي وتصوير فوتوغرافي. فمن اجى الاي اي بصراحه مثل واحد اجى على طبق من ذهب. فمن سويت الريسيرش عليه فعرفت انه الاي اي هناك مجموعه برامج تقدر تستخدمها وتطلع من عندها الانيميشن. حقيقه انا حاليا يعني بالبدايه انا ما اعتبر نفسي بروفيشنال بالاي اي، فحبيت اوظف انه قلت خلاص انا عندي فكره خلني اوظف الكوريكتيف مال الهيومن مع الكوريكتيف مال الاي اي، ممكن ندمجهم ونحاول نطلع لنا في الصورة مميزة حقيقة. فبلشت اول ما بلشت اول فريم سويته كان فيه اغلاط، بس بعدين حاولت انه اعدل. بس حبيت الفكرة بصراحة انه خلاص انت قاعد على الكمبيوتر وتقدر تنجز فيلم كامل وانت قاعد على الديسك بس.
7: طبعا وانا شفت الفيلم محمد كان فعلا استخدامك للذكاء الاصطناعي أو توظيفك للذكاء الاصطناعي كان أداة بسرد قصة إنسانية تحمل أبعاد فنية وتقنية بآن واحد. وبنعرف أستاذ محمد عالم السينما يشهد تحولات سريعة مع دخول تقنيات الاي اي بكل مراحل صناعة الأفلام، فخبرني خلال هذه التجربة الأولى من نوعها لك، هل واجهتك تحديات تقنية وفنية واجهتك أثناء العمل على الفيلم؟
12: طبعا ست بنان، أول ما بلقيت أنا حسيت الاستخدام للاي اي مثل شخص هو لازم الكاميرا وقاعد يصور ما يعرف كيف يستخدمها. فالاي اي حقيقه اول ما بلشت بحثت كثير صراحه بالبدايه اي المواقع المناسبه لنا، ونفس الوقت الاي اي لازم تدفع له مبلغ يعني مقابل فلوس عشان ينتج لك الانتاج هذا.
7: نعم.
12: فلما يعني لما الفيلم لما يعني ما كلف بها ذاك المبلغ لان انا سويته تجريبي وخلاص. أكثر صعوبة واجهتني بصراحة أنه كيف تحول، أولاً كيف ترسم الشخصية وكيف تحكي المحاكاة مع الاي اي، كيف تحكي مع الاي اي، الطريقة شلون تقدر توصل الاي اي الفكرة. أحياناً الاي اي ما ياخذ البرومت عدل، ممكن أنت منطي عاز غلط، بس لازم تعرف هاي الصعوبة اللي واجهتني أنه كيف أقدر أحاكي سيستم الاي اي، كيف أخليه يفهمني أكثر، كيف أقدر اللي الصعوبة اللي أكثر اللي تواجهني حقيقة هي هاي نوعا ما العالم شوية ما حابيها، لأن شوية الاي اي ما بي الروح، هاي الروح الداخلية ما تحسها موجودة، بس أنت لازم كيف تمزج الروح الداخلية مثل الإنسان مع الاي اي. فالمشكلة اللي واجهتني كيف أخاطب الاي اي، كيف أحكي وياه، وبعدين كيف أأسس فريمة باي فريم، لأن مثلا أنا عندي أساسيات طريقة الأنيميشن كيف يشتغل، بس نفس الوقت بالاي اي كومبليتلي ديفرنت عن الأساسيات اللي كانت عندي. الأساسية الأولى بصراحة المخاطبة مع الاي اي.
7: وأنا من وحي كلامك محمد رح أسألك إنه فعلا كيف حافظت على الجانب الإنساني بقصة فيلم لوما والعاطفي بالعمل رغم اعتمادنا على التكنولوجيا، وبنعرف إنه التكنولوجيا ما بتعطينا ما بداخلنا من وصف، من تمثيل، من تقديم للجانب الإنساني. شلون حافظت على هالموضوعين بآن واحد؟
12: أي ما هو هو إيه؟ هنا الصراع، لازم هنا انت إيه؟ لازم تكون بين سلاح ذو حدين. يا اما انت تقدر تطلع فيلم بالاي اي بس ما تحس بيروح، تطلع شغل بالاي اي بس ما تحس بيروح، او تطلع لك شغل نفس الوقت وتنقل الروح مالتك كيف مثل ما تنقلها من الكاميرا للسكرين وللفريمه تنقلها للاي اي. فاول شيء سويته طبعا هو الفيلم فكرته ون شوت، يعني تجي الكاميرا من الكاميرا تجي من السيتي، نعم. بعدها تنزل على الاطفال، بعدها تطلع من الاطفال تدخل للشباك، من الشباك نشوف بعض الشغلات، بعدين ترتفع الكاميرا على المروحة ونشوف الطفلة لما نايمة على السرير، أنه طول حياتها أنه هي حياتها عبارة عن مروحة بنكة وتلفزيون، نعم. صوت تلفزيون والكرسي هي حياتها، بس تسمع الأصوات الأطفال اللي تتمنى بالنهاية أنه تعيش مثلهم. فهاي الحركة الكاميرا أنا بصراحة بعدني مبتدئ بالاي اي ما قدرت أسويها، بس أنا متأكد الاي اي يقدر يسويها ون شوت. فعشان أحافظ على الروح حاولت أنه أشتغل أكثر شيء على المؤثرات الصوتية، وأحاكي لاي اي أنه ينطيني الوجه الإنسنت للطفلة والأطفال نفس الوقت، أو والجو العام أكثر شيء خليته قريب للووم على مود يكون أكثر صحية للعين المشاهد من يشوف الفيلم.
7: ورغم أستاذ محمد الفيلم قصير وهذا أول تجربة لك بإنتاج وإخراج فيلم بالذكاء الاصطناعي أنيميتد فيلم، لكن من تفرجت حسيت بكل لقطة، بكل حركة من حركات الطفلة لما اللي موجودة بالفيلم. هل شعرت أنه الذكاء الاصطناعي منحك مساحة أكبر للإبداع اللي أنا بصراحة شفته بالفيلم، أم فرض عليك يمكن تحفظات أو قيود جديدة؟
12: لا حقيقة هو انطاني مساحة، يعني مثلا أنا دارد أنتج فيلم لما بالتصوير برا خارجي أنيميشن يكلفني كذا مبلغ يعني، بس هو ينطي مساحة أكثر للاي اي، ما راح يخليك يعني على قولتنا محصور بزاوية واحدة،
7: نعم.
12: ينطيك مساحة كلش كبيرة، بس لازم تعرف شلون تتعامل وياه. بما أني أنا حاليا مبتدئ بالاي اي، بس شوفي يعني الطريقة للتعامل بيها وشوفي واجهة الفيلم كيف طلعت، المحاكاة كيف تتعامل وياه. يعني أنا الفيلم مثلا أخذ من عندي خمسة أشهر شغل بس مو متواصلة،
7: نعم.
12: بس لأن كل ما أعمل فريمة متعجبني ينطيني غير فايب، يعني مو هذا اللي أريده. وأكون مشكلة اللي واجهتني كيف أخلي الأي آي يحافظ على التفاصيل والروح نفسها. أحيانا تسوي فريمة مثلا عندي لما تتوجه مثلا شاهد الكرسي،
7: نعم.
12: من أسوي الفريمات ألقى مثلا متغير عندي الكرسي، متغير عندي اللايتينج، متغير عندي الشعر تبع الطفلة. فهنا هنا هنا تواجهني الصعوبات، بس بعدين بالريسيرش اللي عملته عرفت كيف احاكي الاي اي، كيف احكي وياه. بس بصراحه الاي اي حاليا داخل بقوه، انا ما خايف من عنده بصراحه. اغلب المصورين والمخرجين خايفين انهم ميبي نفس شغلنا، لا بالعكس انا احسك انت مثل عندك لوحه وجاي ترسم، بس جتك فرشات زياده او اضافيه، هاي الفرشات راح تخليك تبدع اكثر. فحاول انه كيف تستخدم ابداعك مع الاي اي، لان الاي اي بمساحه اكثر. فعشان نفس الوقت حبيت اوصل الروح، بما انه نفس الاي اي اقدر اسوي الموسيقى، يعني تقدر حاكي الموسيقى. بس بصراحه اتجهت لصديقي الميوزيشن حسن القوام، قلت له اعمل لي موسيقى، قلت له اعمل لي موسيقى على هذا الون مينت. قلت له انا اقدر اشتغلها بالاي اي بس اريد روحك تطلع لي بالفيلم نفس الوقت. فهاي الملامسات انه روح الانسان مع المزج الاي اي تنطيك في الشيء مختلف صراحه. انا احس الاي اي ما بي حدود، ما يقيدك، بالعكس اكو افاق اكثر بعد، اكو افاق اكثر يخليك تبدع اكثر. بس لازم تعرف شلون تحاكي الاي اي ونفس الوقت كنت حافظ على الفايب مالت الفيلم نفسه.
7: نعم، وعلى الرغم أستاذ محمد أنه البعض يعتبر الذكاء الاصطناعي يشكل تهديد للمهن الإبداعية، ومنها طبعا الإخراج، التمثيل، الإنتاج، لكن برأيك هو أداة جديدة بيد الفنان. فمحمد، هل عندك مستقبلا تفكر بمشاريع راح نشوف أنه عندك أعمال أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
12: حقيقة نعم، كلش مفكر أني بدخول الاي اي، لأن بصراحة يعني الاي اي أنا أحسه هو بصراحة إنجاز، أو هو كسر نفس الوقت كسر احتكار الميزانية الفيلم. يعني قبل ممكن كنت قبل تروح تصور باستديوهات على جرين سكرين، تصور على تروح مثلا عندك مشهد أي لازم تروح الصورة مشاهد شعبية، مثلا لازم تروح الصورة تنتقل انت ومعداتك الممثلين مشاهد شعبية. بس حقيقة بعد دخول الاي اي اعتقد هذا راح يخفف لي الميزانية اكثر. يعني حاليا قاعد اشتغل على فيلم جديد خمس دقائق، عندي مثلا اكو حركات كاميرا تحتاج لها معدات مثلا كوكمنت كلش ضخم، فاني ما راح استخدم الكوكمنت هذا لان ما راح اقدر ادفع الأموال الطائلة لهذا الإكويبمنت على مشهد واحد أو سين واحد. فراح أستخدم، بس لا هنا هم لازم تعرف كيف تستخدم اللفة الشوت على مود تنتقل للأي آي، والأي آي ينفذ لك إياها نفس الوقت. فأنا بصراحة ما أحس الأي آي راح يشكل خطر أكثر كثر ما هو راح يساعد نوعا ما الفنانين تحديدا واللي عندهم روح فنية، راح يساعدهم أكثر بخلق أجواء. مثلا نفترض واحد ما عنده خلفية فنان أو مخرج أو إديتور أو whatever، إذا يجي يشتغل أي آي راح يطلع لك شغل، بس maybe إذا يجي لك الفنان نفسه ويشتغل لك نفس الشغل هذا راح تحسك وروح مثل ما تفضلتي قلتي لي حسيتك وأكو فد روح داخل فيلم لوما يعني.
7: نعم،
12: فهذا الفارق اللي الفنان من يستخدم الاي اي والشخص العادي اللي قاعد بس على الكمبيوتر يستخدم الاي اي. فما أحس إنه ثورة راح تهاجمنا إحنا حقيقة، بالعكس أداة نستفاد من عدها ونستفيد، والاي اي جاء داخل بقوة بصراحة ومختصر لك هواي وقت وراح يختصر لك هواي ميزانية.
7: ونتمنى لك كل التوفيق، ونترقب أكيد أفلام جديدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. المخرج السينمائي الأستاذ محمد العنزي، شكرا على وقتك معنا اليوم وكل التوفيق.
12: شكرا للست منال، وإن شاء الله كنا ضيف خفيف وعليك وعلى المستمعين. شكرا لك لأنت دائما سباقة بالأخبار الفنية في البلاد المغتربة أستراليا.

0: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الساعة الأولى من برنامجنا أستراليا اليوم. جلنا فيها على أكثر من قضية وأكثر من موضوع، ونعدكم بالمزيد في الساعة الثانية التي سنستهلها بنشرة مفصلة مع الزميل هاشم الحداد.
6: بالنصف الثاني من الساعة الثانية مستمعينا نكون لإعادة لتقرير مراسلنا الأسبوعي من لبنان من العاصمة بيروت أنطوان سلامة، اللي يتحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست SBS Examines، هذه الحلقة مع الزميل جورج غرام اللي راح يتحدث عن لماذا يدعم بعض الأفراد والجهات إصلاحات قوانين السلاح بينما يعارضها آخرون بقوة.
5: نعم، سيسأل هذا البودكاست ما إذا كان إصلاح قوانين امتلاك الأسلحة النارية في أستراليا هو الطريق المضمون لضمان سلامة المجتمع الأسترالي. بنعرف أن هذه القضية شائكة، وكما ذكرت منال هناك من يؤيد تجديد القوانين، وهناك من يرى أن القوانين كافية الآن يعني لضمان هذا الأمن اللي بتتمتع به أستراليا، واحدة من أكثر الدول اللي معدل جرائم الأسلحة النارية فيها منخفض مقارنة بالدول المتطورة الأخرى على رأس الولايات المتحدة.
6: مستمعينا نتوقف مع أغنية مستنياك بصوت نانسي عجرم، وبعدها نتوجه لاستوديوهاتنا بمدينة سيدني ونشر أخبارية مفصلة ومحدثة مع الزميل هاشم الحداد.
5: وعايزين أغاني مغربية يا منال.
6: إيه، ما هو إحنا شنو رح نعمل؟
5: عشينا بالاختيارات المغربية لنحتفي عبر الأثير يعني الصعود المنتخب
6: أسود الأطلسية منتخب المغرب، وكل التهاني للمغاربة بالعالم وأستراليا، وبالأخص زميلتنا العزيزة سناء وهيب بالساعة الثالثة هنا عادة اليوم. نعم. بالترندق راح نجول على آخر تطورات الفرق الفائزة والفرق الخاسرة، وخليت أغنية سميرة سعيد أوين بيك أو على البال واحدة منهم، إذن شي مغربي.
5: حلو حلو جدا. مستمعين كانت المباراة جدا يعني حماسية، وأنا اكتشفت أن أنا فاشلة في مشاهدة ضربات الجزاء، أعصابي لا تتحمل.
6: ضربات الجزاء فعلا توتر، وما بعرف ليش هولندا ما محظوظين بضربات الجزاء، أنا متابعتهم المنتخب الهولندي.
5: الله معهم يعني يعني good luck next time.
6: الخصم المغاربة فأكيد يعني فرحانين، ونتمنى كأس العالم للمغرب، ليش لا، مو بعيدة، فريق قوي جدا.
5: يعني هذه المباراة كان فيها الرأي قاطع والتوجه الميول واضحة. إنما الله يكون بعون الناس بيوم السبت ومباراة أستراليا ضد المنتخب الفراعنة المصري، يعني الجالية الأسترالية المصرية كما استمعنا اليوم صباحا حيكونوا في حالة يعني
6: القلب منقسم فعلا صعبة. يعني أي شخص يمكن ببلد الأم يواجه أستراليا راح يكون بحيرة من أمره على منو
5: أنا بعتبرها win-win situation
6: فعلا،
5: يعني الواحد قاعد مبسوط ولا ورابحين بكل الأحوال. يعني لو مصر فازت حلو لو أستراليا فازت.
6: حلو أيضا. حلو. نتمنى كل التوفيق للمغرب، لمصر، لأستراليا،
5: والجزائر،
6: والجزائر والأرجنتين.
5: الأرجنتين هذه إضافة من عندك.
6: الأرجنتين.
5: فاصل غنائي أعزائي، ونعود إليكم أنا ومنال بعد النشرة، فلا تذهبوا بعيدا.

0: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. الحكومة الفيدرالية تؤكد أن مرض إنفلونزا الطيور لم يتسرب إلى الدواجن والطيور المحلية. الحكومة العراقية تمهل الفصائل المسلحة حتى نهاية سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية إغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
2: The Greens believe that if you're doing the same work, you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
0: أعلنت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في البلاد هو 5 إصابات. 4 في غرب أستراليا و1 في جنوب أستراليا، مؤكدة أن المرض لم يتسرب من الطيور المهاجرة إلى الدواجن والطيور المحلية. وشددت كولينز على أن الإصابات المسجلة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، وقالت أن الحكومة الفيدرالية خصصت حوالي 113 مليون دولار للاستعداد للتصدي لأي تفشي محتمل لإنفلونزا الطيور في البلاد عبر تعزيز إجراءات الأمن الحيوي.
3: There remains no evidence of any mass mortalities in wildlife. There is no evidence currently of infection in our poultry or agriculture systems, and there remains a low risk to human health. As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: يطالب العاملون في قطاع التمريض والقبالة القانونية الحكومة الفيدرالية بإدخال تعديلات على نظام الميديكير، يقولون أنها ستسمح بتوفير أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً. وتتعلق التعديلات بطريقة العمل في مستشفيات وعيادات المناطق الريفية، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الوقاية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Terrible thing. Australia is facing a shortfall of almost 70,000 nurses by 2035. If we do not act, rural and regional communities will feel it first and hardest.
4: أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهدلي، الذي أوقف ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين وأطلقت عليها السلطات اسم صولة الفجر. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الموقوفين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أمس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. وبدأت التوقيفات فجر الأحد الماضي بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم اعتقال 47 شخصا من نواب ومسؤولين بتهم فساد. إلى ذلك قال العبودي أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمهلت الفصائل المسلحة حتى 30 من سبتمبر أيلول المقبل لتسليم سلاحها للدولة، مضيفا أنه بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية.
5: جميع الجماعات المشمولة بحصر السلاح بيد الدولة أبلغت أن يكون موعد 30 أيلول الذي تنتهي معه أسباب وجود التحالف الدولي في العراق. بعد هذا التاريخ كل السلاح الذي يصنف بأنه غير منظم سيكون خاضعا للمعالجة القانونية.
4: ويأتي هذا الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف تموز يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده بحصر سلاح الفصائل المقربة من طهران والتي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. في أخبار الرياضة، فجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان بهدفين لهدف، وفاز المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي حيث سيواجه كندا في الرابع من تموز يوليو للمنافسة على بطاقة الدور ربع النهائي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة. افتتحنا الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي بنشر إخبارية مفصلة مع الزميل العزيز هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا لأغنية ملحم زين. نتمنى مستمعينا أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة. لكم مني أطيب التحايا، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم حول أستراليا وبأي طريقة من الطرق المتنوعة والمتاحة تستمعون إلينا في هذا المساء. نأمل أنه فعلا هذه الموضوعات والقضايا وأيضا الأغاني الجميلة ممتعة بالنسبة لكم، وفي رفقتنا تقضون وقتا مفيدا. أيضا في النصف الثاني من هذه الساعة لدينا أعزائي إعادة لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة للوقوف على آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وما أكثر هذه المستجدات سواء كانت سياسية دبلوماسية وأكيد ميدانية، فترقبوا هذه الإعادة. بعد ذلك سوف نقدم لكم حلقة من بودكاست أستراليا بالعربي نسلط فيها الضوء على ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تفكر في التحول إلى سيارة كهربائية من أجل التعامل مع تقلب أسعار الوقود، فترقبوا هذه الحلقة من إعداد وتقديم الزميل محمد الغزي.
0: لكن الآن نستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست SBS Examines أو أستراليا تتحقق. نسأل لماذا يدعم بعض الأفراد والجهات إصلاحات قوانين السلاح بينما يعارضها آخرون وبقوة، وهل تسهم قوانين الأسلحة الجديدة بتعزيز مستوى الأمان في أستراليا؟ فلنستمع لهذا التقرير مع الزميل جورج غرام.
2: بحسب وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، يوجد اليوم أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح ناري مرخصة بين أفراد المجتمع في أستراليا، ويحمل نحو 930 ألف شخص تراخيص لاقتناء الأسلحة في مختلف أنحاء البلاد. وأصبحت طريقة تنظيم حيازة هذه الأسلحة محور اهتمام الحكومة الفيدرالية عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بونداي في سيدني.
3: We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns in spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonnyrigg. There's no reason why someone in that situation needed that many guns.
2: وفي إطار الإصلاحات أعلنت الحكومة الفيدرالية برنامجا وطنيا لإعادة شراء الأسلحة إلى جانب وضع حد أقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، وتجديد القيود على بعض أنواع الأسلحة، وتعزيز متطلبات منح التراخيص وإجراءات التحقق من الخلفية الأمنية. لكن عدداً محدوداً فقط من حكومات الولايات والأقاليم وافق على تجديد تشريعاته. في هذه الحلقة من SBS Examines نسلط الضوء على التغييرات المقترحة في قوانين الأسلحة النارية في أستراليا، ونستعرض أسباب تأييد البعض لهذه الإصلاحات ورفض آخرين لها. بعد مجزرة بورت آرثر عام 1996 اعتمدت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية، وفرضت الاتفاقية قيوداً على امتلاك بعض أنواع الأسلحة، وشددت أنظمة الترخيص والتسجيل والتخزين، وألزمت بأن تتم جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة عبر تجار مرخصين.
4: A lot of people thought that in terms of firearm safety in Australia it was job done. Because we had had such a long period without a massacre, many people thought that the problem was solved. And what we've seen is that the problem is not solved.
2: هذه أليس غروندي مديرة الأبحاث في معهد أستراليا، وقد أجرى المعهد دراسة تناولت تزايد ملكية الأسلحة ولا سيما في المناطق الحضرية.
4: At the start of 2025, we found that there are over 4 million licensed firearms in Australia. And in fact, there are people who live in metropolitan Sydney who are licensed firearm owners with over 100 firearms in their house legally. They're following the law, but that's what's happening in metropolitan Sydney.
2: أما ستيفن بندل، مستشار المناصرة الأول في مؤسسة آلانا ومادلين، وهي مؤسسة خيرية تعنى بمنع العنف ضد الأطفال، وأنشئت تخليداً لذكرى طفلتين قتلتا في مجزرة بورت آرثر، فهو أيضاً منسق التحالف الأسترالي لسلامة الأسلحة.
5: There were two or three, you know, really key factors that emerged after Bondi. The Australian public realised, firstly, that there were no caps on the number of firearms someone can own. In many states now, you can still own as many guns as you like, which doesn't really meet the community safety test.
2: وأضاف أن نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم أثارت بدورها مخاوف واسعة، فقد استخدمت بنادق عالية القوة تعمل بآلية السحب المستقيم، وهي تسمح بإعادة التلقيم بسرعة، ورغم أن الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية حظرت فعلياً الأسلحة نصف الآلية، فإنها لم تشمل هذه البنادق الحديثة التي لم تنتشر في أستراليا إلا خلال السنوات الأخيرة.
5: And they were relatively freely available to licensed firearm owners, and they were used to terrible effect at Bondi. And so there was a national cabinet agreement to reclassify those so that they weren't available to most licensed firearm owners.
2: وأكد بندل لSBS Examines أن الغالبية من مالكي الأسلحة المرخصين يلتزمون بالقانون، لكنه يرى أن تحديد سقف لعدد الأسلحة إلى جانب برنامج إعادة الشراء يمثلان إجراءين أساسيين للحد من المخاطر.
5: Police are finding that licensed firearm owners aren't securing their firearms. Yeah, not everyone, of course, but there is theft is still the major source of firearms into the black market. There's thought to be a black market importation of firearms as well. And the use and possession of firearms in Australia is legally conditional upon public safety. And yet the public's not being asked what that community test is.
2: ورغم أن الحكومة الفيدرالية تدير قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالأسلحة وتشرف على الاستيراد والتصدير، فإن قوانين الأسلحة النارية تبقى من اختصاص حكومات الولايات والأقاليم، وبموجب الإصلاحات الجديدة دعمت ولايات نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية معظم التعديلات، بينما أيدت ولايات وأقاليم أخرى بعض الإجراءات فقط أو طرحت بدائل خاصة بها، في حين رفض الإقليم الشمالي الإصلاحات بالكامل. وأعرب ستيفن بندل عن خيبة أمله من غياب توافق وطني.
5: We have a situation in Queensland who have the most firearms registered in any state in Australia, and they've done nothing to restrict firearms. They've made some firearm offences, you know, with greater jail time, for example, but that only really puts the ambulance at the bottom of the cliff. That doesn't do anything to restrict the availability of firearms.
2: وكانت اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي قد أصدرت تقريرها المرحلي في نيسان أبريل، متضمنا توصيتين تدعوان الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم إلى اعتماد إصلاحات موحدة على مستوى البلاد، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسلحة.
6: Why are we paying the administrative price and the restrictions on our sport and pastime for something that's not our fault?
2: هذا توم كانون، الرئيس التنفيذي لجمعية الرماة الرياضيين الأسترالية، وتضم الجمعية أكثر من 220 ألف عضو، وتوفر مرافق الرماية والتأمين والخدمات التمثيلية لأعضائها. ويعارض كانون معظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراءات التدقيق الأمني بدلاً من تجديد قوانين الأسلحة.
6: Everything that the federal government is proposing, with the exception of better background checks, fails to address the problem. So the federal government passed legislation in January where that facilitates better background checks and better intelligence sharing. We fully support it because no one wants terrorists to be in possession of firearms, whether legal or illegal.
2: ويؤكد أن فرض قيود إضافية على ملكية الأسلحة ليس مبرراً، لكنه يدعو إلى تجديد الرقابة على الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وزيادة تمويل الأبحاث المتعلقة بسلامة الأسلحة.
6: Illegal ownership of firearms, what those sources are and everything else and how we might get on top of that, and also just numbers and, you know, all of those background statistics being done by a credible organization like a university that can do these things in a reasoned and statistical way, then we'd be very happy for that, and it's probably time that that was done.
2: ويختتم كانون بالتأكيد أن سلامة استخدام الأسلحة تعتمد بالدرجة الأولى على التدقيق في الخلفية الأمنية والتخزين الآمن والتدريب المناسب، داعياً جميع مالكي الأسلحة إلى الالتزام بمسؤولياتهم.
6: Farmers, professional shooters, everyone like that, make sure your firearms are locked away as they're supposed to be. We're supportive of better background checks and intelligence sharing and intelligence gathering that identifies radical extremism. We'd like to see more efforts put into preventing and combating radicalization.
2: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس وقدمها لكم جورج غرام.
1: حلقة مهمة يمكنكم الاستماع إليها مجدداً أعزائي إلى جانب فقرات ومقابلات ومقالات مميزة عبر زيارة صفحتنا أو موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: والآن موجز إخباري مع الزميل هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشان عقد جلسه مفاوضات في الدوحه اليوم. تغييرات ضريبيه وزيادات مرتقبه في الاجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الحكومه العراقيه تمهل الفصائل المسلحه حتى نهايه سبتمبر ايلول لتسليم سلاحها للدوله. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: July 5th and July 31st, Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: عدنا كما وعدنا أعزائي وفي جعبتنا المزيد من الفقرات فيما تبقى من هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني. نكون بعد قليل مستمعينا بعادة للتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة اللي يتحدث صباحا مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا لدينا حلقة من بودكاست أستراليا بالعربي أستراليا إكسبليند مع الزميل محمد الغزي للحديث عن محاسن ومساوئ وأسباب تزايد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق الأسترالية مع استمرار تقلب أسعار الوقود.
0: كل هذه الفقرات مستمعين وباقة من أجمل الأغاني تأتيكم بعد هذه الإطلالة السريعة على حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء في المدن الرئيسية حول البلاد.
1: بمدينة بيرث أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة. بأدليد أمطار أيضا ودرجة الحرارة العظمى فيها 16 درجة. بملبن أمطار 17 وفي هوبارت أجواء غائمة جزئيا 15 درجة مئوية. العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 16 درجة. بسيدني أمطار متفرقة 23 وفي برزبن أجواء مشمسة 23 درجة أيضا. وبالختام العزاء بداروين أمطار متفرقة 30.
2: من مراسلينا
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي في لبنان أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان ويسعد صباحك من أستراليا.
5: تحياتي من بيروت.
3: هلا أنطوان.
4: يعني أنطوان على ما يبدو لبنان انتقل سريعا من توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية إلى مرحلة التطبيق، وكان ملفتا أنه تم الكشف في صحف إسرائيلية وربما في وسائل إعلامية أخرى على الملحق الأمني السري المرفق مع اتفاق مع هذا الاتفاق الإطاري. ماذا ورد في هذا الملحق يا ترى؟
5: حدثان بارزان قفزا إلى الواجهة بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن. الأول الكشف عن الملحق الأمني السري كما ذكرت للاتفاق، والذي نشرته وسائل إعلام أمريكية ولبنانية وعربية وإسرائيلية. الملحق السري يتألف من 5 بنود، لعل أبرزها البند الأول الذي يحدد المناطق التجريبية وآلية التنفيذ، وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة الحصرية على المنطقة لمنع عودة الأنشطة المسلحة غير الحكومية. ويلتزم الجيش في أحد بنوده باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله. وفي بند إعادة الانتشار الإسرائيلي تدريجيا، فرهنا بالإنجاز الناجح لعملية نزع سلاح حزب الله والمجموعات الغير حكومية الأخرى وتفكيك متفق عليها وقابل التحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي مشروط بالظروف ومتدرج، ثم إعادة انتشار نهائية لقواتها من الأراضي اللبنانية، أي الانسحاب الكامل، على أن يخطط لذلك ويتدرج عبر مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وحتى إذاعة هذه الرسالة مباشرة على إذاعتنا لم تكذب أي حكومة معنية لبنانية إسرائيلية وأمريكية هذا التسريب. الحدث الثاني تمثل بسرعة مفاجئة وفي تخطي انتقادات الثنائي الشيعي اتفاق الإطار الموقع في واشنطن. فقد بدأ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وما يلفت الانتباه أنه وصل إلى لبنان قادما من إسرائيل، حيث سيقدم في بيروت توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين والذي سيجري تنفيذه بإشراف أمريكي. والملاحظ أن كوبر رافقه في لقاءاته مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان ورئيس فريق الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد، أي أن المباحثات في شقها الأكبر تركز على الجوانب الأمنية التطبيقية من اتفاق الإطار. في هذا الوقت سحب الرئيس نبيه بري وحزب الله فتيل الشارع تجنبا للفتنة، لكن الرئيس بري كما قيادات في الحزب واصلت انتقاد اتفاق الإطار، حتى أن الرئيس بري وصفه بأنه إملاءات، معتبرا أنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار، مؤكدا أن الاتفاق لن ينفذ قائلا هيك منه لحاله لا ينفذ. وفهم مراقبون من كلام الرئيس بري أن الاتفاق لن يسقط بالقوة بل من تلقاء نفسه. في هذا الإطار أكد نائب رئيس المجلس السياسي حزب الله محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا، معتبرا أنه يستحيل أن يطبق. وقال قماطي إن الحزب لا يرى أن الاتفاق يستحق النزول إلى الشارع بتحرك شعبي ضخم، رافضا خلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. أضاف أن حزب الله كما حركة أمل ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي.
3: أنطوان، برغم الإصرار اللبناني والأمريكي على المضي في تطبيق اتفاق الإطار، إسرائيل تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار، ما يثير علامات استفهام واسعة اليوم حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود ميدانيا وسياسيا. كيف يقرأ استمرار هذه الخروقات وما الواقع الميداني في بيروت في هذه الساعات؟
5: يقرأ بأن إسرائيل تواصل هذه الخروقات وهي تتسلح ببنود إن كان في اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي يعطيها الحق الاستباقي في الدفاع عن نفسها، وإن كان في اتفاق الإطار. ميدانيا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق بيروت وضواحيها، كذلك لم يتوقف القصف المدفعي الكثيف الذي طال في الساعات الماضية مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. سارعت إسرائيل إلى الإعلام أيضا عن تدمير نفق مهم ضخم تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية قبل أن تعلن لاحقا عن استهداف مسلحين ومنصات صاروخية في جنوب لبنان، كما استمرت في عمليات تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الثقيلة مثلا في بلدة لخيام، كما أغارت على مواقع لحزب الله. في المقابل أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان رسمي له أن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها كما جاء في بيان حزب الله.
4: نعم أنطوان، نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بموضوع شغل الحقيقة السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتفاعل الحقيقة بشكل كثيف مع توضيح عرضته ريما عاصر رحباني عما أشيع عن علاقة سيئة جمعتها بشقيقها الراحل زياد، خصوصا يعني الموضوع يكتسب أهمية مع اقتراب ذكرى رحيله. ماذا لدينا من التفاصيل إلى الآن؟
5: كما ذكرت، مع اقتراب ذكرى رحيل الفنان الكبير زياد الرحباني في 26 من الشهر المقبل، وبعدما أحيا لبنان ذكرى رحيل عاصر رحباني في 21 من هذا الشهر، عاد كثيرون إلى الحديث عن العلاقة داخل البيت العائلي الفيروزي، خصوصا علاقة فيروز وعاصي وعلاقة ريما الرحباني بشقيقها زياد، وشاع أنها مرت بمحطات من التباعد والفتور والقطيعة أحيانا. اختارت ريما أن ترد على كل تلك الروايات بنص طويل ذكرت فيه مراحل التباعد والخلافات، أي أقرت بالتباعد والخلافات بينها وبين زياد، وانتقدت ريما الكثير من البرامج وإحياء ذكرى زياد، وكشفت أن الكثير ممن يتكلم عن شقيقها لا يعرفه. ولكن أبرز ما قالته عن شقيقها زياد عبارة لامعة، وهي: أنا لا أحبه، أنا أعبده. عبارة لريما اختزلت حجم التقدير والانبهار والمحبة لزياد، وأعادت التفكير بأن ما يتداول عن العلاقات العائلية الرحبانية لا يعكس دائما حقيقة المشاعر، وأصرت على وصف عائلة عاصي وفيروز بأنه بيت محبة. رحل زياد الرحباني في 26 تموز 2000 السنة الماضية كأبرز المبدعين في تاريخ لبنان الحديث، بينما تستمر أعماله الإبداعية حية. جاءت كلمات ريما لتؤكد أن حضور زياد لم يكن فنيا فقط، بل كان أيضا حضورا عميقا في قلوب أقرب الناس إليه. في النهاية ربما كانت جملة ريما الرحباني أبلغ مرثية يمكن أن تقال، وهي: لا أحبه، أنا أعبده.
3: لا أحبه، أعبده، وليبقى هذا البيت بيت المحبة، يعني هو المساحة الجامعة في هذا الوطن. شكرا من القلب لك مراسلنا من بيروت أنطوان سليمي.
6: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: هل تشعر بتأثير التقلبات الأخيرة وحالة عدم اليقين في أسعار الوقود وتفكر في التحول إلى سيارة كهربائية؟ لست وحدك، فمبيعات السيارات الكهربائية تشهد ارتفاعاً مستمراً، كما تسهم الحوافز الحكومية في تسريع هذا التحول. لكن ما مدى جدوى الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالنسبة للسائقين في استراليا؟ تزداد شعبية السيارات الكهربائية أو ما يعرف اختصاراً بإيفيز مع استمرار التقلبات في أسعار الوقود. ووفقاً لبيانات القطاع، شكلت السيارات الكهربائية نحو سيارة واحدة من كل 6 سيارات بيعت في استراليا خلال شهر أبريل نيسان عام 2026. ويقول أستاذ تكنولوجيا النقل والاستدامة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا حسين ضياء إن تكلفة شراء السيارة الكهربائية لا تزال أعلى من السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، إلا أن الأسعار بدأت بالانخفاض مع زيادة الإقبال عليها واتساع الخيارات المتاحة أمام السائقين.
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: وينصح الراغبون في شراء سيارة كهربائية بالاطلاع على الحوافز المتاحة في ولاياتهم أو مقاطعاتهم، إذ تختلف البرامج من منطقة إلى أخرى. كما يمكن للموظفين الذين يعتمدون ترتيبات اقتطاع الرواتب الاستفادة من مزايا ضريبية عند استئجار سيارة كهربائية. ويشرح مدير المركبات والوقود في نادي السيارات الملكي لغرب استراليا أليكس فورس ذلك، مبينا أن بعض ترتيبات التأجير التمويلي تتيح خصومات على ضريبة المزايا العينية.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: وبالمقارنة مع السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، تعد السيارات الكهربائية أقل تكلفة من حيث التشغيل. وتشير التقديرات إلى أن السائقين قد يوفرون ما يصل إلى 70% من تكاليف الوقود و 40% من تكاليف الصيانة سنوياً. ويوضح الدكتور حسين ضياء ذلك، مشيرا إلى أن الكهرباء أقل تكلفة من الوقود التقليدي عند احتسابها لكل كيلومتر مقطوع، كما أن السيارات الكهربائية أبسط ميكانيكيا من السيارات التقليدية، ما ينعكس على انخفاض تكاليف الصيانة.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: لكن من المهم الأخذ بنظر الاعتبار أن حجم التوفير قد يكون أقل عند الاعتماد على محطات الشحن العامة، حيث تكون تكلفة الكهرباء فيها أعلى من تكلفة الشحن المنزلي. وماذا عن مدى القيادة الذي توفره السيارات الكهربائية المتاحة حالياً في السوق؟ يقول ضياء إن معظم الطرازات الأساسية تقطع بين 400 و500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، لكن الرحلات الطويلة ما زالت تتطلب التخطيط المسبق للتوقف وإعادة الشحن.
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: أما بالنسبة للذين يعيشون في الشقق السكنية، فقد يحتاجون إلى الحصول على موافقة هيئة إدارة المبنى لتركيب شاحن مخصص للسيارة الكهربائية. لكن فورست يشير إلى أن العديد من السائقين يمكنهم الاكتفاء بالشحن عبر مقبس كهربائي منزلي عادي، خاصة إذا كانت قيادتهم اليومية لا تتجاوز 100 كيلومتر، فيما قد يحتاج من يقطعون مسافات أطول إلى شاحن منزلي أسرع.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 Ks a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: ومع أن السيارات الكهربائية موجودة في السوق الأسترالية منذ أقل من 20 عاماً، فإن سوق السيارات الكهربائية المستعملة لا يزال في مراحله الأولى. ومع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بالسيارات الكهربائية المستعملة، وأصبحت قيم إعادة بيع بعضها قريبة من قيم السيارات التقليدية العاملة بالوقود. وكما هو الحال عند شراء أي سيارة جديدة، ينصح الخبراء بالتأكد من توفر خدمات ما بعد البيع وخيارات الصيانة المناسبة، كما ينبغي للمشترين المحتملين التحقق من شروط وضمانات البطارية قبل اتخاذ قرار الشراء. الخبر الجيد بحسب أليكس فورست هو أن المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية تصب في مصلحة المستهلكين، وختم مقدماً نصيحة للراغبين بالشراء بوجوب إجراء بحث جيد والاطلاع على تجارب المالكين للتأكد من اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: هذا التقرير من إعداد زوي تومايدو وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. اشتركوا في بودكاست أستراليا إكسبليند أو تابعوه للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح المفيدة التي تساعدكم على الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو مواضيع تودون طرحها، فراسلونا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au.

0: ومع هذا البودكاست وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الثانية من برنامجنا أستراليا اليوم. البرنامج كل يوم من الاثنين إلى الجمعة ينطلق في تمام الثالثة بعد الظهر ويتواصل معكم حتى السادسة مساء. فقراتنا متعددة وموضوعاتنا متنوعة.
1: ندعوكم مستمعينا لزيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic للاطلاع على المزيد من الفقرات اللي تكون على الهواء، بالإضافة إلى مقالات مترجمة ومحررة ومعدة من قبل زملائنا بفريق الديجيتال الفريق الرقمي. تابعونا على منصاتنا على السوشيال ميديا SBS Arabic، فيسبوك بيج، إنستغرام، تيك توك، وقناتنا على اليوتيوب.
0: لا تذهبوا بعيدا أعزائي، ساعتنا الثالثة ستنطلق بعد قليل بنشرة مفصلة للأنباء مع هاشم الحداد، وبعد ذلك لدينا أكثر من محطة ووقفة مع كأس العالم وتفاصيل اليوم 16 من كأس العالم، وأكيد مع الزميل ريان برهوم. لا شو 16؟
1: 19 أنا أتوقع
0: اليوم ما بدي الكأس يخلص
1: الوقت. لا ترجعينا لورا، ما صدقنا
0: ما صدقنا المغرب فلتت. لا نعود للماضي أبدا وتجربة المنتخبات العربية المختلفة والمتباينة في دور المجموعات. نعم، نحن في اليوم 19 مستمعينا ومع ريان برهوم سنتعرف على تفاصيل هذا اليوم اللي يمكن وصفه بأنه يوم كانت في ضربات الجزاء هي الحاسم وهي التي أسفرت عن نتائج، يعني كان البعض بيعتبرها مفاجئة مثل خروج ألمانيا طبعا، لكن إحنا سعداء بصعود المغرب.
1: وبتعرفي هنا دائما الأدوار المتقدمة بالبطولة، يعني الدور ال 32 عادة يكون لو فاز لو خاسر، فيلجأ
0: خلاص هذه إقصائية، يعني
1: إقصائية فضربات الجزاء. شو إحنا محللين رياضيين، فضربات الجزاء بتكون يعني بتكون هي الفصل بين النتائج بين الفرق. نترقب المزيد من المباريات، راح يكون أستراليا ومصر يمكن يوم السبت،
0: طبعا السبت الرابعة فجرا بتوقيت السواحل الشرقية بأستراليا. طبعا مستمعينا إحنا عنا شاشة كبيرة جدا بقلب بالمكتب ومكانها استراتيجي، يعني وين ما تكون بتشوف المباراة، وطبعا الزملاء بيتجمعوا على الكوفي على اللانش وقت المباراة بيكونوا هناك. وأنا أول ما بدأت ضربات الجزاء تبع المغرب
1: إيه؟ شو سويتي؟
0: مشيت لأبعد طرف في المكتب، حاول أتجنب يعني سماع الصوت، إنما ما شاء الله الصرخات عالية.
1: أنا كنت واقفة يا بتفرج. بتعرفي هنا لفت انتباهي فعلا زملائنا بـ SBS News بالماركتينج بالسيلز، الزملاء بي اس بي اس اوديو، طبعا كلهم يشجعون المغرب رغم هم من خلفيات متعددة، لكن سمعنا الترحيب والفرحة لما فاز المغرب بضربات الجزاء 3-2.
0: يشجع اللعبة الحلوة، وفعلا المغرب كان جدا متميز على هولندا وحقق هذا الفوز المستحق. إذا لدينا وقفة مع كأس العالم وأيضا إعادة لتقرير اللي تابعنا من خلاله مستجدات الوضع بالشرق الأوسط، بالإضافة أكيد للترند
1: مشوار أيضا عندنا هنا وترندينج، راح نجمل به أيضا تطورات الرياضة والنتائج. وبودكاست مشوار راح ياخذنا العزيز ريان برهوم الى النورك فولك ايلاند، هذه الجزيره المميزه وفيها صفات نحب انه تبقون معنا على السمع حتى تستمعون لهذه الحلقه من بودكاست مشوار. اليوم عندنا اغنيه دلوعه للشحرورة صباح،
0: ومن بعدها نتوجه لغرفه الاخبار والعزيز هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. وزيرة الزراعة الفيدرالية تؤكد أن مرض إنفلونزا الطيور لم يتسرب إلى الدواجن والطيور المحلية. الحكومة الفيدرالية تقدم مساعدة قنصلية لسبعة أستراليين في فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين أسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية إغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. أعلنت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في البلاد هو 5 إصابات، 4 في غرب أستراليا وواحدة في جنوب أستراليا، مؤكدة أن المرض لم يتسرب من الطيور المهاجرة إلى الدواجن والطيور المحلية. وشددت على أن الإصابات المسجلة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة. وقالت كولينز أن الحكومة الفيدرالية خصصت حوالي 113 مليون دولار للاستعداد للتصدي لأي تفشي محتمل لإنفلونزا الطيور في البلاد عبر تعزيز إجراءات الأمن الحيوي.
2: There remains no evidence of any mass mortalities in wildlife. There is no evidence currently of infection in our poultry or agriculture systems, and there remains a low risk to human health. As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: وعلى صعيد الإنفلونزا العادية التي تصيب البشر، قالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز أن حالات الإصابة بها بدأت بالارتفاع، متوقعة أن تصل إلى ذروتها مطلع آب أغسطس المقبل. وناشدت كبيرة الأخصائيين الصحيين في الوكالة الدكتورة كاري تشانت المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة.
3: But this may be delayed because during the school holidays we see less activity, less mingling, and so that may delay, push it out a little bit further. But early August is when we're looking at seeing the peak. The key message, therefore, is it's not too late to get vaccinated. So now's the time to really, if you've been thinking about getting vaccinated and haven't got around to it yet, it's not too late, and please get vaccinated ahead of the peak.
0: قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي اليوم أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسون لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسون استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة.
4: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognise we have a common set of values.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: واصل التحقق من سلامة جميع الأستراليين المتواجدين في هذا البلد بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الأسبوع الماضي.
4: Authorities are still working through the scale of those who are lost and those who are still trapped. So this is a very, very distressing for all, and we extend our deepest sympathies to the people of Venezuela. We are providing some consular assistance to some seven individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
3: في هذه الأثناء يتواصل تدفق المساعدات الدولية إلى فنزويلا بعد 5 أيام من الزلزالين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص وفق حصيلة رسمية غير نهائية وفقدان عشرات الآلاف. وشكرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الدول التي هبت لتقديم المساعدة، مشيرة إلى أن 24 دولة أرسلت أكثر من 500 طن من الإمدادات و86 فريق إنقاذ مزودة بكلاب مدربة على البحث عن العالقين تحت الأنقاض وأكثر من 2700 عنصر إنقاذ. وفيما أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها ستوفر 10,000 كيس لحفظ الجثامين، قال الجيش الأمريكي أن ميناء لاغويرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء عمليات إصلاحه ويستخدم حاليا لإيصال المساعدات إلى البلاد. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لفنزويلا، وهو ضعف المبلغ الذي كان مقررا في البداية. في هذا الوقت تتضاءل الأمال بالعثور على الناجين، فيما تواصل فرق الأنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاذ. واستنادا إلى التقديرات الرسمية، لا يزال حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، ولسيما في لاغويرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا، فيما ينتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في عمليات الإنقاذ. في أخبار الرياضة، فاز المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه كندا في 4 تموز/يوليو للمنافسة على بطاقة الدور ربع النهائي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان بهدفين لهدف. وفجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي. نرحب بكل من تابعنا منذ انطلاقة البرنامج في تمام الثالثة بعد الظهر، ونرحب أكيد بمن انضم إلينا الآن في هذه الساعة الثالثة والأخيرة. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين،
4: وأنا منال العاني. مستمعينا الأعزاء، كما عودناكم ساعة ثالثة حافلة بالمواضيع والفقرات. لدينا بالنصف الثاني منها فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ورح نتحدث رياضة وأيضا يوميات كأس العالم اليوم 19 مع الزميل ريان برهوم، وتقرير يلخص لنا آخر النتائج وأيضا المباريات. ونبقى مع الزميل ريان برهوم لكن هذه المرة من كأس العالم إلى طبيعة أستراليا الخلابة، ورح يأخذنا سوية لنورك فولك آيلاند وهي جزيرة تقع بقلب المحيط الهادئ.
3: سنتعرف على تفاصيل هذه الجزيرة وما الذي يجعلها واحدة من أجمل جزر أستراليا وتستحق حلقة خاصة ومميزة من بودكاست مشوار، وبالإضافة لباقة من أجمل الأغاني في انتظاركم أعزائي في النصف الثاني من هذه الساعة. لكن في الدقائق التالية نعيد على أذهانكم التقرير الذي تابعنا من خلاله آخر المستجدات الشرق الأوسط من جهود دبلوماسية لتعزيز الهدنة وإطلاق وقف إطلاق النار الذي وصف بالهش بين أمريكا وإيران، إلى جانب المواقف المتباينة من في الشارع اللبناني تجاه الاتفاق الإطاري مع إسرائيل.
4: فلنستمع مرة أخرى للتقرير المفصل اللي عدته وقدمته الزميلة هناء ياسين، وليضم لقاء مع الناشطة السياسية والحقوقية الشابة الأسترالية اللبنانية فاطمة حبلوس.
5: تضاربت التقارير حول استعداد الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات في الدوحة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش والتفاوض على اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز. ومن المتوقع أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين في قطر إلى جانب مناقشات فنية حول مذكرة التفاهم الأخيرة. وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إنها سترسل وفدا إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنها تنفي وبشدة أي اجتماع مخطط له مع الأمريكيين. ورغم ذلك أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انعقاد الاجتماع وقال إنه بالغ الأهمية.
6: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out.
5: تأتي هذه المحادثات المرتقبة بعد أن أفادت التقارير بتوقف الجانبين عن إطلاق النار عقب أيام من تبادل الضربات، وهو الأمر الذي هدد بتقويض اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب. جدير بالذكر أن الاتفاق المؤقت ينص على إعادة فتح مضيق هرمز ويمنح البلدين 60 يوما للتفاوض على اتفاق سلام أوسع. وتقول المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستستخدم القوة إذا ما لزم الأمر.
7: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
5: وأضافت ليفيت أن إيران هي التي طلبت الاجتماع في قطر.
7: As far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire. Violence will be met with violence. But again, the memorandum of understanding will continue to be discussed. The ceasefire is in place, and we hope that we can get to a good deal. The president will sign one that puts our nation's interests first.
5: ونفت طهران تقديمها لطلب الاجتماع في قطر مؤكدة أن وفدها يتوجه إلى الدوحة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم. ومن أصعب القضايا المطروحة مستقبل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط المتداول عالميا. وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن إيران ترغب في دور أكبر في إدارة الممر المائي إلى جانب الجارة عمان.
8: We are firmly determined to reach an understanding with Oman on the arrangements for administering the Strait of Hormuz. Naturally, Oman is the other littoral state. I told the Omani authorities today that our priority is to agree on these arrangements with Oman as the other coastal state. If, for any reason, Oman is not interested in doing so, the Islamic Republic of Iran will proceed on its own.
5: وتسعى إيران إلى تعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، بينما تؤكد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على أن المضيق ممر مائي عالمي يجب أن يكون مجانيا. وأضاف المسؤول الإيراني أن عمان استجابت بشكل إيجابي للمقترح الإيراني.
8: I found the Omani side to be receptive. As you saw today, Oman's foreign minister also made a number of remarks referring to these issues. It also supports taking part in these arrangements as a littoral state with sovereign rights, so that the Strait of Hormuz is no longer managed as it was in the past, and that fees should be collected in return for the services provided.
5: على صعيد آخر، تشهد الجبهة اللبنانية اختبارا على أرض الواقع للاتفاق الإطاري الذي وقعته لبنان مع إسرائيل لوقف القتال، إذ تفيد التقارير باستمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان طوال الليل رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بدعم من الولايات المتحدة. ويقدم القادة الإسرائيليون الاتفاق باعتباره أساساً لسلام إقليمي أوسع. عن هذه الرؤية قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في كلمة أمام البرلمان الروماني:
9: Israel is a nation that seeks peace. We want to live in peace with our neighbors, all of them, free from the threat of terror and violence. We seek peace with Lebanon. We seek peace with Syria. And a new chapter between our nations. And we seek peace in Gaza, because the people of Gaza, like the people of Israel, deserve a better future.
5: وأضاف السيد هيرتسوغ أن السلام الدائم يعتمد على إزالة ما تعتبره إسرائيل تهديداً تشكله إيران وحلفاؤها في المنطقة.
9: Iran's desire to become a nuclear threshold state is a tangible threat to Israel. And Iran's audacity to dictate the future of Lebanon undermines the possibility of moving towards peace.
5: جدير بالإشارة أن حزب الله رفض هذا الإطار مصرحا بأنه سيعارض أي اتفاق يربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاحه. وتباينت ردود الفعل بين الجالية الأسترالية اللبنانية حول الاتفاق الإطاري، فقد رحب به السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني، واعتبر أنه يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية.
10: يعني هذه الخطوة كنا مستنيينها من سنين، نعتبر هذه الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية. أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق، والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عينة بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
5: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
10: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله ونزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة يكون حيكون معه واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
5: من ناحيتها قالت الناشطة السياسية والحقوقية فاطمة حبلص إن الشعب اللبناني يرغب في العيش بسلام، ولكنها تخشى من أن الاتفاق في صياغته وبنوده لا يرسم طريقا واضحا نحو السلام.
11: إحنا أولا من المهم أن ننظر إلى السياق الذي وقع فيه هذا الاتفاق، فدخل لبنان في هذه المفاوضات وفي موقع ضعيف جدا سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا. صحيح أنه هذا جزء من الضعف هو نتيجة سنوات طويلة من الفساد وضعف مؤسسة الدولة، ولكن أيضا هو تفاقم بفعل الحرب الأخيرة، ولا شك أن هذا الواقع انعكس على طبيعة المفاوضات والنتيجة التي خرجنا بها بهذا الاتفاق. فأي اتفاق يساهم في وقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين أكيد هو أمر إيجابي، لا أحد يريد استمرار الحرب أو المزيد من الضحايا، ولكن لا أعتقد أن هذا الاتفاق بحد ذاته يشكل طريق حقيقي نحو السلام، لأن السلام لا يعني فقط وقف إطلاق النار، بل هو أيضا يقوم على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والمساءلة وعلى الالتزام الحقيقي من جميع الأطراف، إن كان من لبنان ولا إسرائيل، بما يتم الاتفاق عليه. وهذه العناصر برأيي لحد الآن ما زالت غير متوفرة. وأكثر ما يثير قلقي هو أن الاتفاق يقدم على أنه استعادة للسيادة اللبنانية، بينما يبدو في الوقت نفسه أن ممارسة هذه السيادة مرتبطة باستيفاء شروط خارجية بالنسبة لي. والسيادة هي ليست امتياز يمنح للدول إذا استوفت شروط معينة، بل هي حق أصيل وغير مشروط.
5: وتضيف الناشطة الأسترالية اللبنانية أن انعدام الثقة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي يشكل عقبة رئيسية أمام نجاح أي اتفاق بينهما.
11: التحدي الأكبر هو تنفيذ الاتفاق الذي يعتمد على واقع سياسي وأمني أكثر تعقيد بكثير مما يمكن أن يكتب في أي وثيقة. فمن الجانب اللبناني هناك توقعات سياسية أبرزها مسألة سلاح حزب الله، وبغض النظر عن الموقف السياسي من هذا الموضوع فهو قضية داخلية شديدة تعقيد تتداخل فيها اعتبارات أمنية وسياسية ووطنية، ولا يمكن حلها بمجرد نص عليه في اتفاق دولي. فإذا كان نجاح الاتفاق مرهونا بتحقيق شروط يصعب تنفيذها في الظروف الحالية، فإن ذلك يطرح علامات استفهام حول مدى قابلتي للتطبيق منذ البداية. أما من الجانب الإسرائيلي فنجاح هذا الاتفاق يتطلب بناء قدر من الثقة بأن الالتزامات سيتم احترامها، وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين تنظر إلى الاتفاق بتشكيك استنادا إلى تجارب سابقة يرون أنها شهدت خروقات أو عدم التزام بكامل الاتفاقات، ونحن شفناها عبر السنين. يعني إسرائيل ما التزمت بأي من الاتفاقات اللي كانت، فسواء اتفقنا مع هذا التقييم أم لا، فإن غياب الثقة يبقى هو التحدي الأكبر، وهو يبقى يعني أكبر العوائق أمام نجاح أي اتفاق. هناك أيضا بعد قانوني وسياسي، فهناك مخاوف كثيرة لدى عدد كبير من اللبنانيين من أن بعض بنود الاتفاق قد تحد من قدرة اللبنانيين مستقبلا على المطالبة بالمساءلة أو العدالة فيما يتعلق بالحرب. وفي النهاية يعني تنفيذ الاتفاق لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يتطلب إرادة سياسية وثيقة متبادلة وواقعية بين اللبنانيين جميعا في التعامل مع الظروف الموجودة على الأرض والداخل اللبناني، يعني الظروف العامة بلبنان وكمان الظروف الجيوسياسية.
5: ودعت السيدة حبلص إلى إقامة حوار وطني حقيقي وشفاف في لبنان حول مستقبل العلاقات مع إسرائيل، يضع مصلحة لبنان وسيادته قبل أي اعتبار.
11: ميزة لبنان أنه بلد متنوع، ولكن هذا التنوع عم يخلق انقسام سياسي، وهذا الانقسام السياسي ليس جديداً بل هو موجود من سنوات طويلة، فمن الطبيعي أن يثير اتفاق بهذا الحجم مواقف متباينة. بس باللافت بالنسبة إلي هو أن الاعتراض على الاتفاق لم يقتصر على طرف سياسي واحد، وصحيح أن البعض حاول تصوير كل المنتقدين على أنهم مجرد أصوات مؤيدة لحزب الله أو لإيران، ولكن الواقع أكثر تعقيد بكثير من هذا اللي احنا عم نشوفه. هناك أيضا انتقادات من أكاديميين وخبراء قانونيين وصحفيين وباحثين، جميعهم طرحوا تساؤلات جدية حول ما إذا كان هذا الاتفاق يحمي مصالح لبنان على المدى البعيد. وهذا يؤكد أن النقاش تجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية ويدور في جوهره حول مفاهيم السيادة والهوية الوطنية والأمنية في لبنان، وكل من اللبنانيين لديه مفهوم خاص فيه ما هي سيادة لبنان وهي الهوية الوطنية. الاختلاف في الرأي ليس هو المشكلة، فالمجتمعات الديمقراطية بطبيعتها تختلف، ولكن الخطر الحقيقي هو في استغلال هذه الانقسامات سياسيا بدل من إدارتها بالحوار والمؤسسات. ولتجنب العودة إلى مآسي الماضي والحرب الأهلية، يجب أن نكون شفافين حول هذه الاتفاق ونحترم الدستور اللبناني والمؤسسات الدستورية، وأن يكون هناك حوار وطني جامع، ولكن حوار حقيقي ليس مثل الحوارات التي حصلت في السنوات الماضية. وهذا الحوار يجب أن يضع مصلحة لبنان وسيادته واستقراره فوق أي اعتبارات إقليمية أو مصالح سياسية.
5: تجدر الإشارة إلى أن الآراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، وهي جزء من تغطية SBS عربي المتواصلة لمجريات الحرب في الشرق الأوسط والتي تشمل كافة الآراء على اختلافها. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي، ومن إعداد عصام الغالب لSBS نيوز.
4: تابعوا مستمعينا الكرام موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic لقراءة والاستماع لكل هذه الفقرات، سواء ببرنامجنا أسترالي اليوم أم ببرنامج صباح الخير أستراليا.
3: وندعوكم أيضا أعزائي للمشاركة بآرائكم والتفاعل مع كل هذا المحتوى الثري عبر زيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي SBS Arabic على الفيسبوك، على التيك توك، الانستغرام، وأكيد لمحبي مشاهدة الفيديوهات ما عليكم إلا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic، قناة غنية بالفيديوهات والمتابعة المصورة لفعاليات الجالية هنا بأستراليا، كذلك للقضايا الوطنية العربية والدولية كذلك.
4: وأيضا تستطيعون الاستماع إلينا عن طريق الديجيتال راديو، الراديو الرقمي اللي متوفر بسعر رخيص جدا، وأيضا بمحلات الأجهزة الكهربائية. تستطيعون الاستماع إلينا عن طريق جوجل سمارت سبيكر، أيضا القناة التلفزيون رقم 304، تطبيقنا المجاني وسهل التحميل على الموبايل SBS Audio App. ما عليكم سوى تنزيل هذا التطبيق واختيار اللغة العربية والاستماع علينا 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة باليوم.
3: عشاق كرة القدم ومتابعي كأس العالم 2026 على موعد مع أكثر من وقفة ومحطة فيما تبقى من هذه الساعة الأخيرة من برنامجنا، نقدمها لكم بعد أن نعود من هذا الموجز الإخباري والزميل هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. تغييرات ضريبية وزيادات مرتقبة في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الحكومة الفيدرالية تقدم مساعدة قنصلية لسبعة أستراليين في فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والحكومة العراقية تمهل الفصائل المسلحة حتى نهاية سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
1: July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Okay, Google, listen to SBS Arabic 24.
6: Okay, playing now.
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
7: Hey Google, play SBS Arabic 24.
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
8: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بآخر نصف ساعة من برنامج أستراليا اليوم، لكن هذا الوقت غني باللفقرات والمواضيع والدردشة والأغنيات. نحييكم، أنا منال العاني
9: وأنا هناء ياسين.
8: مستمعينا الأعزاء، إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الأربعاء منتصف الأسبوع بمدينة بيرث. يوم الغد راح تكون هنالك أمطار غزيرة 19 درجة مئوية. بأدليد أمطار أيضا ودرجة الحرارة العظمى فيها 16 درجة. ننتقل من أدليد إلى ملبون، أمطار و تزداد خلال النهار 17 درجة. بهوبارت غائم جزئيا 15 درجة. بكامبرا أمطار 16 وفي سيدني أمطار متفرقة 23. ننتقل من سيدني إلى بريسبن، يوم غد تتمتع بأجواء وطقس مشمس إجمالا 23، وفي داروين أمطار متفرقة 30.

0: مستمعينا الكرام، ومع تواصل مباريات كأس العالم كل المنتخبات تسعى لتحقيق الهدف والحلم الأكبر وهو الفوز بكأس العالم، لكن في المقابل أيضا النجوم يسعون لتحقيق مكسب شخصي ومجد شخصي يتمثل في تحقيق أكبر عدد من الأهداف والفوز بالحذاء الذهبي.
1: فعلا كان هنالك مقال شغل وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات أيضا من قبل المتابعين، هو ترتيب الهدافين بكأس العالم 2026 طبعا اللي هي مقامة بأمريكا، كندا، المكسيك حتى 19 تموز يوليو المقبل. بداية 6 أهداف ليونيل ميسي الأرجنتين، 4 أهداف لكيليان مبابي، عثمان ديمبلي من فرنسا، أرلينغ هالاند النرويج، وفينيسيوس جونيور البرازيل.
0: وطبعا هناك أيضا من حقق 3 أهداف، وفي القائمة نجوم يعني منتخباتهم خرجت من كأس العالم، فربما خلاص فرصتهم في الفوز والتنافس على الحذاء الذهبي انتهت. من بينهم مثلا كاي هافرتس من ألمانيا، هناك أيضا في إسماعيل سيباري من المغرب، يعني لسه أمام المجال مفتوح لزيادة رصيده من الأهداف، كودي خاكبو من هولندا، إسماعيل سار من السنغال، وغير من النجوم.
1: وأيضا النجوم اللي يعني حصلوا أو هدفوا هدفين، فورلاين بالغون من الولايات المتحدة الأمريكية، ياسين عياري، أنتوني إلاغا من السويد، جود بيلغهام من إنجلترا. وأيضا خلينا نختار مثلا إذا أكو عندنا حدا عربي بجزائر، رياض محرز، كان أيضا رامين رضائيان من إيران، لياندرو تروسرا من بلجيكا.
0: طبعا مستمعينا الحذاء الذهبي يمنح للاعب الذي يحقق العدد الأكبر من الأهداف في كأس العالم، لكن ما هو الحل لو تعادل لاعبين أو أكثر؟ تقول القوانين، قوانين الفيفا، أن الجائزة تمنح لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. طيب لو استمر التعادل يحرز أو تمنح الجائزة للاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق، يعني لعب لأقصر فترة ممكنة، وبالتالي هو الذي يستحق هذا الحذاء الذهبي في حال التعادل مع آخرين.
1: يأتيكم المزيد عن نتائج وأيضا من تأهل وأعداد الأهداف ببودكاست يوميات كأس العالم بعد قليل مع الزميل ريان برهوم، اليوم 19. بعد ذلك نتوقف مع أغنية لسميرة سعيد احتفاء بفوز المغرب بضربات الجزاء الترجيحية 3-2، وبعد أيضا نأخذكم مستمعينا من الملاعب إلى الطبيعة الخلابة وجزيرة نورفولك اللي تقع بقلب المحيط الهادئ، جزيرة صغيرة لكنها كبيرة بجمالها وطبيعتها الساحرة، أيضا مع الزميل ريان برهوم.

0: شهد اليوم 19 من كأس العالم فيفا 2026 ثلاث مواجهات إقصائية حافلة بالإثارة، ودعت خلالها ألمانيا وهولندا البطولة بعد ركلات ترجيح درامية، فيما خطفت البرازيل الفوز قبل لحظات من صافرة النهاية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 19 من البطولة. بلغت البرازيل بطلة العالم 5 مرات دور 16 بعد فوز درامي على اليابان بنتيجة 2-1 حسمته بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. وفاجأت اليابان المنتخب البرازيلي مبكرا بعدما استغل كايشو سانو خطأ دفاعي ليسجل أول أهدافه الدولية، لكن البرازيل أدركت التعادل عبر كازيميرو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليقود السيليساو إلى الدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة ساحل العاج والنرويج. وفي بوسطن ودعت ألمانيا بطلة العالم 4 مرات البطولة بشكل مفاجئ أمام باراغواي التي حسمت أول ركلات ترجيح في البطولة لصالحها بنتيجة 4-3، وتقدمت باراغواي قبل نهاية الشوط الأول برأسية جوليو إنسيسو. قبل أن تدرك ألمانيا التعادل مع بداية الشوط الثاني، وكان المنتخب الألماني قريبا من الفوز في الوقت الإضافي لكن هدفه ألغي بعد مراجعة تقنية الفيديو. وبعد إهدار ركلات ترجيح من الجانبين حافظت باراغواي على هدوئها لتحقق فوزا تاريخيا وتحجز مكانها في الدور 16، وسيواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة فرنسا والسويد. وفي مواجهة مثيرة أخرى التقى المغرب المصنف 6 عالميا مع هولندا المصنفة 7، ومنح كودي جاكبو التقدم للمنتخب الهولندي في وقت متأخر من الشوط الثاني بعد أيام من إعلانه هو وشريكته فقدان طفلهما قبل الولادة، لكن المغرب عاد في الوقت بدل الضائع وسجل هدف التعادل فارضا اللجوء إلى الوقت الإضافي. ووصلت المباراة إلى ثاني ركلات ترجيح في اليوم، وبعد إهدارات من الجانبين حافظ المغرب على أعصابه وفاز 3-2 ليضرب موعدا مع كندا في الدور 16. ومع استعداد المنتخب الأسترالي السوكروز لمواجهة مصر من أجل بطاقة العبور إلى الدور 16، قال كريستيان فلاباتو إن الانتقادات التي تعرض لها بعد قراره تمثيل أستراليا بدلا من إيطاليا منحته دافعا إضافيا.
1: You know, I say everything, but you know, sometimes there's going to be stuff said about you. There's going to be good things, there's going to be bad things, but I feel like as a footballer you just got to be resilient and you know, and sometimes you can use it as fuel as well, and I like to use that as well.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر يوم السبت مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. وبالنظر إلى مباريات الأربعاء في اليوم 20 من كأس العالم، تلتقي ساحل العاج مع النرويج للمرة الأولى في مواجهة على بطاقة العبور إلى الدور 16، كما تلتقي فرنسا والسويد في كأس العالم للمرة الأولى منذ قرابة قرن. وفي المكسيك سيتي سيواجه المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة نظيره الإكوادوري مستفيدا من عامل الأرض والجمهور. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 19 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
5: هناك جزر يقصدها الناس من أجل الشواطئ الجميلة أو المنتجعات الفاخرة، وهناك جزر تجذب الزوار بطبيعتها أو عزلتها، لكن في المحيط الهادئ وعلى بعد أكثر من 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني تقع جزيرة تحمل قصة مختلفة تماما. جزيرة بدأت كمستعمرة عقابية للإمبراطورية البريطانية، واشتهرت بكونها واحدة من أقصى أماكن السجن في العالم البريطاني، قبل أن تصبح موطنا لأحفاد أشهر تمرد بحري في التاريخ. إنها جزيرة نورفولك. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أغرب الوجهات المرتبطة بأستراليا. عندما تهبط الطائرة في نورفولك آيلاند، يكون أول ما يلفت الانتباه هو الهدوء. لا أبراج شاهقة ولا طرق مزدحمة ولا مدن كبيرة، فقط تلال خضراء ومنحدرات بحرية مرتفعة وأشجار نورفولك باين الشهيرة التي أصبحت رمزا للجزيرة وتظهر حتى على علمها المحلي. ورغم أن الجزيرة تتبع أستراليا اليوم، فإنها تبدو مختلفة عن أي مكان آخر في البلاد. مساحتها لا تتجاوز 35 كيلومترا مربعا تقريبا، ويعيش عليها ما يزيد قليلا عن 2000 نسمة فقط. لكن لفهم هذا المكان لا بد من العودة أكثر من 250 عاما إلى الوراء. في عام 1774 وصل كابتن جيمس كوك إلى الجزيرة خلال رحلاته الاستكشافية في المحيط الهادئ، وأعجب بما وجده من أشجار صنوبر طويلة وأرض خصبة ونباتات اعتقد البريطانيون أنها قد تكون مفيدة لصناعة السفن والحبال. وبعد سنوات قليلة من وصول فيرست فليت إلى سيدني عام 1788، قررت بريطانيا إنشاء مستوطنة في نورفولك آيلاند لتأمين هذه الموارد الاستراتيجية ولتعزيز وجودها في المنطقة. لكن الجزيرة سرعان ما اكتسبت شهرة مختلفة، فخلال القرن التاسع عشر تحولت إلى مستعمرة عقابية، وأرسل إليها بعض السجناء الذين اعتبرتهم السلطات البريطانية من بين الأكثر خطورة أو تمرد. ومع إعادة افتتاح المستعمرة العقابية عام 1825، أصبحت نورفولك آيلاند تعرف بأنها واحدة من أشد السجون قسوة في الإمبراطورية البريطانية. كانت العقوبات صارمة ومحاولة الهروب شبه مستحيلة بسبب موقع الجزيرة المعزول وسط المحيط، حتى إن اسم نورفولك آيلاند وحده كان كافيا لإثارة الخوف بين كثير من السجناء في ذلك العصر. واليوم لا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة في منطقة كينغستون أند آرثرز فيل هيستوريك إيريا، والمعروفة اختصارا باسم KAVHA، وهي منطقة تاريخية تضم بقايا المباني والسجون والثكنات التي تعود إلى الحقبة العقابية، وقد أدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو باعتبارها جزءا من مواقع السجون الاستعمارية الأسترالية ذات الأهمية العالمية. لكن أكثر ما يجعل نورفليك آيلاند مختلفة عن أي جزيرة أخرى ليس تاريخ السجون، بل ما حدث بعد ذلك. في عام 1856 وصل إلى الجزيرة مجتمع كامل قادم من بيتكين آيلاند. هؤلاء لم يكونوا مستوطنين عاديين، بل كانوا أحفاد المتمردين الذين شاركوا في تمرد سفينة HMS باونتي الشهير عام 1789، إلى جانب أحفاد النساء البولينيزيات اللواتي استقرن معهم في المحيط الهادئ. كانت بيتكين آيلاند قد أصبحت صغيرة جدا على عدد سكانها المتزايد، فقررت الحكومة البريطانية نقل المجتمع بأكمله إلى نورفليك آيلاند. وفي الثامن من حزيران يونيو 1856 وصل السكان الجدد إلى الجزيرة، وبدأ فصل جديد من تاريخها. ولا يزال أثر تلك القصة حاضرا حتى اليوم، فالكثير من سكان الجزيرة الحاليين يستطيعون تتبع أصولهم إلى أولئك المتمردين وسكان بيتكين، وما زالت بعض العائلات تحمل الأسماء نفسها التي ارتبطت بقصة HMS باونتي منذ أكثر من قرنين، كما أن الجزيرة تحتفظ بلغة محلية مميزة تعرف باسم نورفكا، وهي مزيج من الإنجليزية وبعض العناصر اللغوية القادمة من لغة سكان تاهيتي الأوائل. أما بالنسبة للزائر اليوم، فالتجربة تختلف تماما عن الصورة التاريخية القاسية. يمكن التجول بين المباني التاريخية في كينغستون، أو السباحة في مياه إيميلي باي الهادئة، أو السير على المسارات الممتدة عبر نورفليك آيلاند ناشيونال بارك، حيث الغابات والمنحدرات البحرية والإطلالات المفتوحة على المحيط الهادئ. وتشتهر الجزيرة أيضا بمشاهد الحيتان خلال مواسم الهجرة، وبمزارعها الصغيرة وأجوائها الهادئة التي تدفع كثيرا من الزوار إلى إبطاء إيقاع حياتهم لعدة أيام. ومن الطرائف التي يلاحظها القادمون إلى نورفليك آيلاند أن الأبقار تتجول بحرية في بعض المناطق الريفية، حتى إن الثقافة المحلية تشجع السائقين على التمهل وإعطائها الأولوية عند الحاجة. والوصول إلى الجزيرة أسهل مما قد يعتقد كثيرون، فالرحلات الجوية المباشرة من سيدني أو بريسبن تستغرق نحو ساعتين ونصف فقط، لكن الشعور عند الوصول يوحي وكأن المسافر ابتعد أكثر بكثير عن أستراليا التي نعرفها، وربما هذا ما يجعل نورفليك آيلاند مكانا فريدا. ففي مساحة صغيرة وسط المحيط تجتمع آثار الاستيطان البولينيزي القديم وتاريخ الاستعمار البريطاني وقصة السجون وحكاية تمرد بحري ما زالت تروى حتى اليوم، إلى جانب مجتمع صغير نجح في الحفاظ على جزء مهم من هويته الخاصة. وفي النهاية، قد يأتي بعض الزوار إلى نورفليك آيلاند من أجل الطبيعة أو الهدوء أو المناظر البحرية، لكنهم يغادرون غالباً وهم يحملون معهم قصة جزيرة مرت بتحولات استثنائية، من مستعمرة عقابية معزولة إلى مجتمع صغير يعيش في قلب المحيط الهادئ ويحمل واحدة من أكثر الحكايات غرابة في تاريخ المنطقة.
6: شكرا للعزيز ريان برهوم، والذي معه وصلنا لنهاية برنامجنا هذا المساء. أعزائي، نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء على مدار 3 ساعات هي عمر برنامجنا أستراليا اليوم.
7: بالختام، شكرا لكل المستمعين وشكرا للزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات لليوم. نبدأ الشكر من الزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بعد 3 دقائق تقريبا بنشرة موجزة للأخبار. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء اللي عدوا فقرات لليوم: جورج غرام، فارس حسن، بترا طوق الهندي، محمد الغزي، وريان برهوم.
6: ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة، نلقاكم غدا.
7: لكم من أطيب التحايا، تصبحون على خير. أنا منال العاني، ونترككم مع الموسيقار ملحم بركات.

عناوين النشرة: تغييرات ضريبية وزيادات مرتقبة في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. وزيرة الزراعة الفيدرالية تؤكد أن مرض إنفلونزا الطيور لم يتسرب إلى الدواجن والطيور المحلية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو، سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش الادخار التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع معاش الادخار التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين. أعلنت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في البلاد هو 5 إصابات، مؤكدة أن المرض لم يتسرب من الطيور المهاجرة إلى الدواجن والطيور المحلية. وشددت على أن الإصابات المسجلة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة. وقالت كولينز أن الحكومة الفيدرالية خصصت حوالي 113 مليون دولار للاستعداد للتصدي لأي تفشي محتمل لإنفلونزا الطيور في البلاد عبر تعزيز إجراءات الأمن الحيوي. وعلى صعيد الإنفلونزا العادية التي تصيب البشر، قالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز أن حالات الإصابة بها بدأت بالارتفاع، متوقعة أن تصل إلى ذروتها مطلع آب أغسطس المقبل. وناشدت كبيرة الأخصائيين الصحيين في الولاية الدكتورة كاري تشانت المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة. قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسن لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسن استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة. يطالب العاملون في قطاع التمريض والقبالة القانونية الحكومة الفيدرالية بإدخال تعديلات على نظام الميديكير، يقولون أنها ستسمح بتوفير أكثر من 7 مليارات دولار سنويا. وتتعلق التعديلات بطريقة العمل في مستشفيات وعيادات المناطق الريفية، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الوقاية للتقليل من لجوء الأشخاص إلى المستشفيات في ظل نقص كبير في عدد الممرضات في البلاد. المتحدثة باسم المعارضة للشؤون الصحية الدكتورة آن ويبستر دعمت المطالب وقالت أن الترتيبات المعتمدة حاليا تحد من فعالية الخدمات الصحية في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساؤكم.

0: استمعوا وارفعوا صوت SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل. حبيبي أنت هنا تتاكل.

0: مرت سنة
1: مرت سنة والعين يعشقها السهر ومرت سنة والشوق باقي ما نمحى ومرت سنة والقلب ذابحها الهجر ومرت سنة والهجر

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: SBS Arabic. Pop Arabic. Pop Arabic.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

ما أبقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي. هاي

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع إس بي إس عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادتي خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة. يراني الرجال سريرا أو كوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي بصار

0: ترجع كده لأرض الواقع. خفف من الأحلام شوية.
1: Feel at home with SBS Arabic.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: كبرت المدللة وكرم خدودها حلو

0: من بيروت إلى بريزبن، هذه هي إس بي إس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: قدر بالمجهولي شلها رسولي.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
2: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في الأول من تموز يوليو 2026. وفي عناوينها: الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة، ونتنياهو يؤكد من جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لها. وفي مونديال 2026 النرويج تتخطى ساحل العاج وتبلغ دور 16. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قالت الشرطة التايلندية إن رجلا أستراليا ألقي القبض عليه على خلفية وفاة فتاة مراهقة وجهت إليه تهمة القتل وإخفاء جثة، وكان قد أبلغ عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 17 عاما الأسبوع الماضي. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها شوهدت للمرة الأخيرة برفقة المشتبه به. وأوضحت الشرطة أن الرجل اعتقل في الساعات الأولى من صباح السبت في مطار بانكوك أثناء محاولته الصعود إلى رحلة متجهة إلى مدينة بيرث، وكانت قد وجهت إليه في البداية تهمة اغتصاب قاصر، وعثر بعد وقت قصير من اعتقاله على حقيبة سفر بداخلها جثة الفتاة، ما أدى إلى توجيه التهمتين الإضافيتين إليه. أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية أن سلالة H5 من إنفلونزا الطيور رصدت في طائر بحري مهاجر خامس في شاطئ روز في غرب أستراليا، ويعد هذا الاكتشاف الرابع في الولاية، إضافة إلى حالة واحدة سجلت في ولاية جنوب أستراليا، فيما جاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت لطائر عثر عليه في ولاية فيكتوريا سلبية. وقالت الوزيرة جولي كولينز إنه لا توجد أي مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية، كما لم تسجل إصابات في قطعان الدواجن الزراعية. وأضافت الوزيرة الفيدرالية إن مستوى الخطر على صحة الإنسان لا يزال يقيم على أنه منخفض.
1: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: سيبدأ سائقو المركبات في أستراليا اعتبارا من اليوم الأول من تموز يوليو بدفع المزيد عند تعبئة الوقود، مع تقليص الحكومة الفيدرالية لإجراءات الإعفاء المؤقت من ضريبة الوقود. وقد خفض الخصم على ضريبة الوقود من 32 سنتا إلى 16 سنتا لللتر الواحد، على أن يستمر بهذا المستوى حتى أوائل شهر آب أغسطس قبل أن ينتهي هذا الإجراء المؤقت الهادف إلى تخفيف أعباء المعيشة. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أقرت هذا الإعفاء خلال فترة الصراع الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط، بعدما أثارت المخاوف بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ارتفاعا حادا في أسعار النفط العالمية. رفعت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون على خلفية إدخال الإعلانات إلى خدمة البث برايم. وتقول الهيئة إن عقد خدمة برايم مع المشتركين تضمن عددا من البنود غير العادلة التي تتيح للشركة إجراء تغييرات أحادية الجانب على الخدمة. وتزعم المفوضية أن أمازون استندت إلى بعض هذه البنود لإدخال الإعلانات إلى الخدمة. وقالت رئيسة المفوضية جينا كاسكوتليب إن المشتركين كانوا قد دفعوا مسبقا مقابل هذه الخدمة.
2: For the subscribers who did not want to pay more and continued to receive the service, we allege they received a lower quality service.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديداً. وقال نتنياهو لجنود إسرائيليين وفق ما جاء في فيديو وبيان صادر عن مكتبه إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. دعا تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إلى الانتقال من الشعارات إلى الحقوق الفعلية من أجل وضع حد لما وصفه بالظلم البهجي الذي يواجهه السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا.
3: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: هذا وسط تقرير العدالة الاجتماعية الضوء على عدد من القضايا الملحة من بينها ارتفاع معدلات السجن وعدم المساواة في الحصول على السكن الآمن والرعاية الصحية والتعليم. واستند التقرير إلى تجارب أكثر من 1600 شخص من السكان الأصليين وخلص إلى أن العنصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق المساواة. لم تبلغ موجة الفيروسات الشتوية المعدية ذروتها بعد ما دفع المسؤولين الصحيين إلى حث الفئات الأكثر عرضة للخطر على تلقي اللقاحات. وتشهد أعداد الإصابات بالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ارتفاعا هذا الشتاء، فيما حذرت كبيرة المسؤولين الصحيين في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتورة كيري تشانت من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، داعية الأستراليين إلى اتخاذ التدابير الوقائية. من جانبه دعا وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات إلا عند الضرورة القصوى، واللجوء إلى الأطباء العامين للحصول على الرعاية الطبية في الحالات غير الطارئة.
4: If you have a non-acute condition, please call Health Direct on 1-800-022-222 and they'll guide you to a far more appropriate care setting so you don't burden emergency departments which are designed for people who are acutely unwell and relieve that pressure on our staff and to speed up access for those patients.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديدا أخبار مونديال 2026، حيث ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد تخطيها ساحل العاج بهدفين لهدف واحد، وذلك في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم ضمن دور 32. كما ستشهد اليوم أيضا مباريات فرنسا ضد السويد وأيضا المكسيك ضد الأكوادور. من جانب آخر، أعرب مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي ينجي عن ثقته بقدرة منتخب السوكروز على مواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم. وقبيل مواجهة المنتخب المصري قال المهاجم ينجي إن المنتخب الأسترالي في وضع جيد وجاهز للمباراة.
5: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game, and bits in the US game that we can compete with good nations, play some good football. So you know, we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 16، ملبن أمطار 17، هوبرت غائم جزئيا 15 درجة، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن مشمس إجمالا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة وين ما كنتوا. صباح الأسود يلي هن أسود ويلي هن كتبوا التاريخ بمباراة بتخطف الأنفاس لآخر دقيقة. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: صباحك ورد بترا, وألف مبروك طبعا لمنتخب المغرب لأسود الأطلس ديما مغرب. شكرا جميلة فخري, تواجدت زميلتنا في إحدى التجمعات المغربية مبارح بسيدني. سنستمع إلى مقتطفات مما قاله مشجعو ومغاربة أستراليا.
2: بالفعل فارس, يعني مباراة يعني نقصت عمر الكتار وكتبت عمر جديد للكتار. شو هالأداء المبهر, وكمان ما نقول في فوز كمان بطعم الخسارة. الطواحين قدمته يعني مباراة استثنائية لآخر لحظة, ما كنا عارفين الكلمة الأخيرة لمين.
3: الكلمة الأخيرة للمغرب. ألف مبروك, هذا الإنجاز التاريخي مش أول مرة, ثالث مرة بتاريخهم بوصلوا على ثمن النهائي. إن شاء الله المزيد والمزيد من الإنجازات, وكلنا هيك نعقد آمالنا على أسود الأطلس. وشو غالية دموع والدة إسماعيل الصباري في ختام هذه المباراة. نجوم الحقيقة بيستحقوا كل تكريم وإشادة. خلونا كمان في مطلع برنامجنا نرحب ونقر بالسكان الأصليين. Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وورونغ من متكلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس من يستمعون إلينا الآن.
2: إذن انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية. شكرا للزميل سليم الفهد, مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. Happy New Financial Year, بدء السنة المالية الجديدة, وغدا نفند كل التغييرات التي قد تطرأ انطلاقا وبدءا من اليوم. من قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
3: يا صباح الورد بترا طوق الهندي من سيدني, وشكرا أيضا للزميل سليم الفهدي وفينا بآخر التطورات الإخبارية هنا في أستراليا وأيضا في الشرق الأوسط وحول العالم.
2: اليوم حلقتنا حاملة عدة إضاءات, من الإضاءة القانونية يلي مننطرها دايما, واليوم نحكي عن الزواج الديني مقابل الزواج المدني والحقوق القانونية بأستراليا.
3: بالفعل احنا بانتظار هذه الإضاءة القانونية في النصف الثاني من الساعة الثانية. نستمع أيضا إلى قصة طبيبة الأسنان والكاتبة المصرية دكتورة غادة لبيب اللي إجت على أستراليا لأهداف عائلية حتى تقضي وقت مع شقيقها وعائلته بباث, ولكن انتهى بها الأمر لتكتب كتابا عن أستراليا سمته تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا. شو شافت في الطبقات المخفية في هذا المجتمع متعدد الثقافات, بنسمع أيضا قصتها في الساعة الثانية.
2: قصة جدا ملهمة بنسمعها بالساعة الثانية معك يا فارس. سننطلق إلى أم الدنيا مصر ونشوف كمان يعني الشارع المصري كيف يواكب هذا العرس الكروي بعد قليل.

0: شكرا.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: أنتم مع Good Morning أستراليا على SBS عربي. رح نبلش بحكمة صباحية مع بترا قبل أن ننتقل معا إلى العاصمة المصرية. شو عندنا اليوم بترا؟
7: فارس، الحكمة اخترتها من أنا ياسنين وتقول: لو لم أخلق عالمي الخاص لكنت على الأرجح ميتة في عوالم الآخرين.
8: من مراسلينا،
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
6: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد وصباح الخير من أستراليا.
9: أهلا، صباح الخير بترا، صباح الخير فارس.
7: هلا محمد،
6: أهلا وسهلا فيك. يعني دعنا نبدأ محمد بالاحتفالات في ذكرى ثورة 30 يونيو، كيف جاءت لهذا العام؟
9: عبرت صحف القاهرة الصادرة صباح أمس الثلاثاء عن احتفاء واسع بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو، وضمت الأهرام ملحقا خاصا تحت عنوان 30 يونيو مسار آمن للمستقبل، وعنونت اليوم السابع صفحتها الأولى ب 30 يونيو ثورة شعب وإرادة وطن، وكذلك جريدة الوطن وعنوان صفحتها الأولى جيل 30 يونيو شباب أنقذ هوية وطن. ونظمت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية قدمت فيها كتابا ضخما بعنوان رجل الأقدار

0: سيرة قائد مسيرة وطن، والكتاب الذي يصدر في طبعة شعبية من جزئين. الجزء الأول يتناول سيرة الرئيس السيسي من حي الجمالية إلى قصر الاتحادية، والجزء الثاني يستعرض دور الرئيس في مواجهة المخططات التي غيرت وجه المنطقة وكادت تعصف بالدولة الوطنية المصرية. والكتاب يضم شهادات لنخبة من كبار السياسيين والكتاب، وأقامت دار الأوبرا احتفالية في حب مصر بمناسبة الذكرى التي احتفلت بها أو احتفل بها الإعلام المصري بشكل غير مسبوق، وتبارت أقلام الكتاب في مديح ثورة 30 يونيو وتركيز الرسالة على الغضب الشعبي ضد حكم الإخوان المسلمين الذي أطاحت به الثورة، كما استعرضت كافة قنوات التلفزيون تاريخ الثورة وأسبابها ونتائجها من خلال لقاءات شخصية وبرامج وصور وأفلام تسجيلية ووثائقية، ما خلق حالة اهتمام واسع بالذكرى 13 لثورة يونيو 2013. ونشر السيسي رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة الوطنية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، ستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية. وجدد السيسي العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيز.
1: محمد، إلى الوفد القيادي من حركة حماس الذي زار العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع الوسطاء المصريين والدوليين في إطار مساعي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وطبعا بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية، هل اقتربت الأطراف فعلا من صيغة تفاهم جديدة لمرحلة ما بعد الحرب وأيضا يعني حصر السلاح؟
0: في العاصمة المصرية الليلة يتواجد وفد رفيع من حركة حماس ومسؤولون من قطر ومدير الاستخبارات التركية وأعضاء في مجلس السلام الخاص بغزة، وتفصيل هذه التركيبة تعني الكثير أو ينعقد عليها الأمال من أجل البحث في حل للجمود الحالي في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي. ما زالت الأطراف في القاهرة تتباحث وتعقد اجتماعاتها، وقالت تقارير إن هناك عددا من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومن مجلس السلام يواصلون اللقاءات في القاهرة للعمل على خطط لإدخال حكومة وطنية تكنوقراط وقوات تحالف دولية وشرطة فلسطينية إلى غزة تحل مكان حماس. يجري وفد حماس في القاهرة والذي يترأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة لقاءات مع مسؤولين مصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار. وقال مسؤول في الحركة إن أعضاء الوفد أكدوا للمصريين وللوسطاء دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، واجتمع مدير المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد مع رئيس الاستخبارات التركية، وانضمت قيادات من حماس للاجتماع وهم محمد حسن، خالد مشعل وخليل الحية، واستقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة. وتقول مصادر من قيادة حماس إن هناك اقتراحا جديدا على الطاولة طرحه الوسطاء بالتشاور مع رئيس مجلس السلام ميلادينوف، قد يساعد في كسر الجمود حول نزع سلاح حماس ويتضمن تخزين السلاح بدلا من نزعه. وتقول حماس إن جدول أعمالها في القاهرة يركز على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإدخال الاحتياجات كاملة من مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وقال مسؤول في الحركة إن هذه الجولة تتضمن بالأساس استكمال بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق والتي أعدها رئيس مجلس السلام ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية إلى قطاع غزة.
2: نعم محمد، امبارح 30 حزيران يونيو كان اليوم الأخير في مسيرة امتدت لعشر سنوات لأحمد أبو الغيط على رأس جامعة الدول العربية، وكان ملفتا أنه تسلم نسخة من كتاب جامعة الدول العربية 80 عاما. ماذا قال يا ترى بهذه المناسبة وبعد نهاية هذه الحقبة، وهل التقى بالأمين العام الجديد نبيل فهمي؟
0: غادر السيد أحمد أبو الغيط منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية وفي يده نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. أبو الغيط الذي أمضى 10 سنوات في المنصب حضر فعاليات لتكريمه بدءا من اجتماع رسمي في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، حيث ودعه وزراء الخارجية العرب الذين أعلنوا في نفس الوقت اختيار وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي ليحل محله. ثم حفل توديع بمقر الأمانة العامة للجامعة على نيل القاهرة أقامه المندوبون الدائمون والأمناء المساعدون الأحد الماضي، وأمس الثلاثاء في يومه الأخير سلمه الأمين العام المساعد السفير حسين الهنداوي نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. يترأس الهنداوي لجنة الاحتفال بالعيد الثمانين للجامعة الذي سيتم الاحتفال به قريبا، وكان أبو الغيط كاتب مقدمة الكتاب حيث وصف الجامعة بأنها ولدت لا لتكون شاهدا على التاريخ بل صانعا له، وقامت بتحرير الكتاب الصحفية أمل فوزي وساعدها مسؤول قطاعات في الجامعة. ويتضمن الكتاب فصولا شاملة وموجزة عن تاريخ الجامعة والقضايا التي اشتبكت فيها بالإضافة إلى شهادات شخصيات عربية ودولية بارزة، وصدر الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يضم في كل فصل مادة صوتية بودكاست باللغتين يمكن الاستماع إليها عبر مسح باركود، ويتوافر للقارئ القيام بجولة مصورة لمشاهد حية لأروقة الجامعة وقاعاتها الرئيسية ومكتبتها. وكان الأمين العام الجديد نبيل فهمي والأمين العام الأسبق عمرو موسى زار أبو الغيط عشية انتهاء خدمته، وانفرد موسى بنشر صورة اللقاء الثلاثي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
1: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا محمد الشاذلي من القاهرة. بكرة الخميس بنروح لنيويورك ونختتم أسبوعنا في تغطيات مراسلينا في بغداد وأشرف العزاوي.
1: إلى صفحات التاريخ وشو حمل بداية هالشهر.
2: يلا بينا،
1: يلا
2: يلا بينا يا باشا.
1: فارس، مثل اليوم من العام 1847 افتتاح محطة سكة حديد ووركورث بإنجلترا.
2: حلو كتير. كمان تحية للمهندسين المعماريين architects اللي عم بسمعونا اليوم، هو اليوم العالمي لكم يا جماعة الخير.
1: مثل اليوم أيضا تأسيس المكتبة الوطنية الروسية عام 1862.
2: حلو. اليوم أيضا هو يوم الطبيب في الهند، ودائما ننتهز هاي الفرص حتى نوجه تحية للطواقم الطبية والصحية هنا في أستراليا.
1: افتتاح محطة إذاعة بغداد مثل اليوم من العام 1936.
2: شو حلو من أستراليا هنا بغداد. شرايك نشوف أبرز مواليد هذا اليوم؟ يلا. بترا ابن الهيثم، عالم الرياضيات والبصريات والفلكي والفيزيائي العربي عام 965 ميلادية.
1: وأيضا الشاعر اللبناني خليل مطران يلي ولد مثل اليوم العام 1872.
2: وأحمد ديدات أيضا الداعية الإسلامي الهندي الشهير مولود عام 1918.
1: عم جرب شوف بعد مين عنا لليوم في هند طالب، أيضا الممثلة العراقية.
2: خلونا نشوف شو عندنا كمان أحداث، ولا خلاص نكتفي بهذا القدر من الأحداث الماضي ونحكي عن أحداث اليوم. شو هالهدف تبع إيرلينغ هالاند؟ يعني قضى على أمال كوت ديفوار وفاز النرويج على الكوت ديفوار 2-1.
1: Indeed فارس، the unexpected عم بيصير يمكن هالنسخة من كأس العالم، يعني خسارات لم تكن في البال ولا الحسبان، وكمان نجاحات مستحقة. خليكم مع موطن كأس العالم SBS لتشوفوا كل الصورة.
2: الأخبار موجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجز البيئة بالأنباء. الشرطة التايلاندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لها. وفي مونديال 2026 النرويج تتخطى ساحل العاج بهدفين لهدف واحد وتبلغ دور 16.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
2: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
5: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً، يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 أمطار في ميلبن، و17 درجة غائم جزئيا في بريسبن، و24 درجة أمطار غربا في بيرث، و19 درجة. أديليد عواصف رعدية لليوم و16 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة طيلة النهار، أقصى درجات الحرارة 16-15 في هوبرت، وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين وأمطارة، و30 درجة بمقاطعة الشمال.

0: سجل إيرلينغ هالاند قبل 4 دقائق من نهاية مباراة فريق بلاده مع الكوت ديفوار، وقاد بلاده النرويج للفوز 2-1 والتأهل للقاء البرازيل بدور 16. هدف الفوز سجله هالاند بدقيقة 86، هو الهدف الخامس له في هذه البطولة اللي عم بتألق فيها حقيقة. الجناح النرويجي أنطونيو نوسا سجل الهدف الأول للنرويج قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، وضع الفايكينغ في المقدمة. أماد ديالو نجم مانشستر سيتي اخترق دفاع النرويج وسجل لكوت ديفوار، ولكن النرويج بهذا الفوز تعبر إلى ثمن النهائي لأول مرة بتاريخها. رفع المنتخب الأوروبي أيضا رصيده إلى فوزين على المنتخبات الإفريقية، كانوا فازوا على السنغال 3-2 في المجموعة التاسعة من هذا المونديال. إذن المباراة المرتقبة بنيويورك أمام البرازيل، مواجهة نارية بترا.
1: صحيح فارس، ويعني تنطلق صفارة المواجهة بتمام الساعة 7 بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي، وكمان مباراة بفتكر حتكون شيقة.
0: أكيد هينا منتابع مع بعض، أكيد نوفيكم بالنتائج إذا يعني مباريات خلال برنامجنا.
1: إلى أبرز عناوين الصحف.
0: اليوم 1 تموز يوليو، أول يوم في السنة المالية الجديدة، وين بتحب نبلش بترا؟
1: فارس خلينا نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد. China ambassador attacks ASIO rejects foreign interference accusations.
0: بالفعل عنوان عريض اليوم، وسفير الصيني لدى أستراليا تشياو تشيان أثار زوبعة من الجدل بعد اتهام جهاز الاستخبارات ASIO وأجهزة استخباراتية غربية أخرى بتلفيق مزاعم تجسس وتدخل أجنبي ضد بكين.
1: بمقال الرأي نفى السفير بشكل قاطع أن تكون الصين قد مارست أي تدخل بالشؤون الأسترالية، واعتبر أن الاتهامات غير مثبتة وتسيء إلى العلاقات الثنائية، كما انتقد عرض مصور قدمه ASIO خلال تقييمه السنوي للتهديدات، وقال أنه تضمن إشارات إلى قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء ما قد يؤثر بسير العدالة.
0: بترا على الجانب الآخر، مسؤولو ASIO رفضوا هذه الاتهامات وأشاروا إلى أحكام قضائية صدرت بالفعل بحق أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم تدخل أجنبي لصالح الصين، بينهم رجل في ملبن وآخر في سيدني.
1: كما دافع مسؤولون اليوم خبراء أمنيون عن دور الجهاز بتوعية الجمهور بالمخاطر الأمنية، وأكدوا أن التحذير من التدخل الأجنبي يستند إلى وقائع وأحكام قضائية.
0: الانتقادات التي طالت تصريحات السفير وصلت إلى حد دعوات من شخصيات سياسية وأمنية لاستدعائه وتوجيه توبيخ رسمي بحقه، واعتبروا أن تصريحاته بتمثل محاولة لتقويض الثقة بالأجهزة الأمنية الأسترالية.
1: يأتي هذا السجال في وقت شهدت فيه العلاقات بين كامبرا وبكين تحسن تدريجي خلال السنوات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التوتر الجديد على مسار التقارب بين البلدين.
0: خلينا نروح من فيرفاكس على نيوز كورب ونقرأ من The Australian: Expect no massive breakthrough at COP. Chris Bowen warns.
1: يعني هالخبر الحصري بصحيفة The Australian ويلي تصدر الصفحة الرئيسية، قال وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين بأنه ما بيتوقع اختراقات كبرى بين مزدوجين خلال قمة المناخ العالمية المقبلة في تركيا، ولكنه اعتبر أنه رئاسة أستراليا للمفاوضات تمثل نموذج لدبلوماسية القوى المتوسطة بأفضل صورها، وأكد أنها ستعود بفائدة اقتصادية على البلاد.
0: في نفس الإطار، بترا بوين رفض اعتبار صعود أمة واحدة أو One Nation مؤشر على تنامي القلق الشعبي من التحول نحو الطاقة المتجددة، وشدد أن الأغلبية الصامتة من الأستراليين بعدها بتدعم التحرك المناخي مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية وأيضا على البطاريات المنزلية.
1: كما أشار إلى وجود زخم دولي اليوم متنامي لتعزيز الاعتماد على الكهرباء خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، متمسكا برأيه بأن الحرب مع إيران عززت الرغبة العالمية بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، ولكنه أكد بالمقابل بأنه تقليص صادرات الفحم والغاز مش مطروح على جدول أعمال خلال رئاسته للمفاوضات.
0: خلينا نروح من نيوز كورب على The Guardian ونقرأ العنوان الرئيسي لهذا الصباح: Like being stabbed in the back, abuse survivors left without trials after Christian Brothers' unprecedented legal tactic.
1: إذا تواجه مؤسسة Christian Brothers انتقادات حادة بعد طلبها من المحكمة. تعليق: مئات دعاوى التعويض يلي رفعها ناجون من الاعتداءات الجنسية بمدارسها ودور الأيتام التابعة لها بحجة أنها لم تعد تملك الموارد المالية الكافية لدفع التعويضات، وتسعى المؤسسة إلى بيع ما تبقى من أصولها وإنشاء آلية مستقلة لتوزيع العائدات بين الدائنين بمن فيهم الضحايا.
0: يأتي ذلك بوقت كشفت فيه وثائق عقارية وفق الغارديان أن كريستيان براذرز نقلت خلال السنوات الماضية أصول عقارية منها أراضي ومدارس ومنازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات لمؤسسة كاثوليكية أخرى مقابل دولار واحد فقط، وتقدر تقدر تقارير مالية قيمة هذه الأصول بنحو 891 مليون دولار.
1: بالفعل فارس، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن قيمتها الحالية قد تصل لملياري دولار.
0: ناجين يبدو بيتر عبروا عن غضبهم، شو كان التحرك يا ترى وشو كان طبيعة الاعتراض؟
1: يمكن هالشيء أدى إلى تحرك قانوني، أدى إلى إلغاء محاكمات كانت على وشك البدء فارس، أو تعليق تسويات مالية كانوا كمان ناطرينها.
0: أحدهم وصف القرار للغارديان بأنه أشبه بطعنة في الظهر كما قرأنا في العنوان بعد عقود من المعاناة، فيما قال آخر أن الخطوة عادت إليه صدمة الاعتداءات التي تعرض لها في طفولته.
1: فارس، من جهتها الحكومة الأسترالية اليوم أكدت بأنها تتعامل بجدية مع أي مزاعم تتعلق بإخفاء أصول عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، بينما قال محامون اليوم بمثله الناجين بأنهم رح يدققوا بعمليات نقل الأصول لمعرفة ما إذا كانت قد أثرت بحقوق موكليون بالحصول على التعويضات.
0: على الجانب الآخر، متحدث باسم كريستيان براذرز حكى أن الآلية اللي عم تقترحها المؤسسة مش مصممة لمنع الناجين من مقاضاة إدموند رايس إدوكيشن أستراليا مستقبلا، وأكد أنه لن تسعى المؤسسة إلى حرمانهم من حقهم برفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة.
1: نختتم الجولة فارس مع عنوان يمثل مقال رأي بالصفحة الرئيسية بصحيفة The Australian: The Voice and Rise of One Nation Have a Lot in Common.
0: هذا المقال مقال رأي بيترا يرى أن دعوة رئيسة اتحاد النقابات الأسترالي ACTU سالي مكمانس لإحياء مشروع The Indigenous Voice بعد سقوطه بالاستفتاء قد يعطي دفعة لزعيمة أمة واحدة بولين هانسن قبل الانتخابات المقبلة.
1: والمقال يعتبر أن إعادة طرح مشروع The Voice رغم رفضه سابقا من قبل غالبية الأستراليين بيعكس فجوة متزايدة بين النخب اليسارية والرأي العام، ويشير إلى أن ذلك قد يدفع مزيد من الناخبين اليوم نحو حزب أمة واحدة أو One Nation.
0: هاي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 1 تموز يوليو 2026.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار وزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
5: طبعا
3: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
5: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
4: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
6: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
7: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أنتم مع Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يقول فيه أن إسرائيل لن تخرج من هناك حتى يزول التهديد. كيف نقرأ هذا التصريح مع سليم الفهد من استوديو الأخبار؟ أهلا بك سليم.
8: صباح الخير عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هذا التصريح اللافت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب أو من جنوب لبنان، أكد فيه أنه قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل. طبعا هذا التصريح جاء عبر مقطع فيديو وبيان صادر عن مكتبه، وقال نتنياهو بحسب ما يظهر هذا الفيديو، وأنا أقتبس ما قاله بالحرف الواحد، موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا. طبعا هذا التصريح جاء بعد أيام قليلة فقط، يعني نذكر أنه الاتفاق الإطاري ما بين لبنان وإسرائيل قد تم توقيعه الجمعة برعاية أمريكية، ولكن هذا التصريح جاء بعد 4 أيام فقط على هذا التوقيع للاتفاق الإطاري. إلى أي مدى سينعكس هذا على حقيقة واقع العلاقة خاصة بعد هذا التوقيع؟ وأيضا إذا نظرنا إلى إمكانية يعني قيام الجيش اللبناني ببسط سيطرته على جنوب لبنان كما ينص الاتفاق الإطاري، وإلى أي مدى ذلك سيتحقق، هذا بالتأكيد مرهون بالكثير من المعادلات السياسية داخل لبنان وأيضا في الجانب الإقليمية. ننتظر قادم الأيام لنرى ما سيقول إليه هذا الموقف. عودة إليكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك سليم. من الفوز التاريخي لأسود الأطلس إلى كمان يمكن اليوم هزيمة مدوية لألمانيا، يوميات كأس العالم مع ريان بروم.

0: شهد اليوم 19 من كأس العالم فيفا 2026 ثلاث مواجهات إقصائية حافلة بالإثارة، ودعت خلالها ألمانيا وهولندا البطولة بعد ركلات ترجيح درامية، فيما خطفت البرازيل الفوز قبل لحظات من صافرة النهاية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 19 من البطولة. بلغت البرازيل بطلة العالم 5 مرات دور 16 بعد فوز درامي على اليابان بنتيجة 2-1 حسمته بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، وفاجأت اليابان المنتخب البرازيلي مبكرا بعدما استغل كايشو سانو خطأ دفاعي ليسجل أول أهدافه الدولية، لكن البرازيل أدركت التعادل عبر كازيميرو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليقود السيريساو إلى الدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة ساحل العاج والنرويج. وفي بوسطن ودعت ألمانيا بطلة العالم 4 مرات البطولة بشكل مفاجئ أمام باراغواي التي حسمت أول ركلات ترجيح في البطولة لصالحها بنتيجة 4-3، وتقدمت باراغواي قبل نهاية الشوط الأول برأسية جوليو إنسيسو. قبل أن تدرك ألمانيا التعادل مع بداية الشوط الثاني، وكان المنتخب الألماني قريبا من الفوز في الوقت الإضافي لكن هدفه ألغي بعد مراجعة تقنية الفيديو. وبعد إهدار ركلات ترجيح من الجانبين حافظت باراغواي على هدوئها لتحقق فوزا تاريخيا وتحجز مكانها في الدور 16، وسيواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة فرنسا والسويد. وفي مواجهة مثيرة أخرى التقى المغرب المصنف 6 عالميا مع هولندا المصنفة 7، ومنح كودي جاكبو التقدم للمنتخب الهولندي في وقت متأخر من الشوط الثاني بعد أيام من إعلانه هو وشريكته فقدان طفلهما قبل الولادة، لكن المغرب عاد في الوقت بدل الضائع وسجل هدف التعادل فارضا اللجوء إلى الوقت الإضافي. ووصلت المباراة إلى ثاني ركلات ترجيح في اليوم، وبعد إهدارات من الجانبين حافظ المغرب على أعصابه وفاز 3-2 ليضرب موعدا مع كندا في الدور 16. ومع استعداد المنتخب الأسترالي السوكروز لمواجهة مصر من أجل بطاقة العبور إلى الدور 16، قال كريستيان فلاباتو إن الانتقادات التي تعرض لها بعد قراره تمثيل أستراليا بدلا من إيطاليا منحته دافعا إضافيا.
1: You know, I see everything, but you know, sometimes there's going to be stuff said about you. There's going to be good things, there's going to be bad things, but I feel like as a footballer you just got to be resilient and you know, and sometimes you can use it as fuel as well and I like to use that as well.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر يوم السبت مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. وبالنظر إلى مباريات الأربعاء في اليوم 20 من كأس العالم، تلتقي ساحل العاج مع النرويج للمرة الأولى في مواجهة على بطاقة العبور إلى الدور 16، كما تلتقي فرنسا والسويد في كأس العالم للمرة الأولى منذ قرابة قرن، وفي المكسيك سيتي سيواجه المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة نظيره الإكوادوري مستفيدا من عامل الأرض والجمهور. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 19 من البطولة، شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: شكرا من القلب لك ريان. من هذه الإضاءة إلى يعني مواقف وردود فعل متباينة بالجالية اللبنانية الأسترالية حول الاتفاق الإطاري مع إسرائيل.
3: الحقيقة بتقدروا تتابعوا هذا التقرير على موقعنا الإلكتروني. شكرا للزميلة هناء ياسين. خلينا نقولكم شو عنا في الساعة القادمة. سنعيش أجواء الفرحة مع الجالية المغربية. شكرا للزميلة جميلة فخري تواجدت في إحدى التجمعات في سيدني ونقلت لنا نبض هذا الحدث. كمان مرة مبروك لأسود الأطلس. إذن خلص تأكدت النرويج أمام البرازيل في مباراة طبعا قوية، ونحن في الأدوار الإقصائية اللي بخسر بطلع برا البطولة. وحاليا فترة أكيد عم بتتابعي مباراة السويد وفرنسا. شو بتتوقع النتيجة؟
2: يعني مش سهلة. أتوقع فوز السويد، ما بعرف ليش، ولكن يعني مباراة امبارح كانت خاطفة للأنفاس لآخر لحظة، وعم نشوف أوقات the unexpected is happening. يعني مش كتير توقعاتنا عم تكون بمطرحها.
3: صح، يعني هو هذا سموه the fall of the giants، يعني كبار البطولة عم بسقطوا. شفنا يعني إنجلترا خرجت، يعني كانت أكيد مفاجأة غير متوقعة. صعود جديد هيك لأصوات جديدة، وهذا اللي بيخلي كأس العالم أحلى فترة. بتلاقي الأحصنة السوداء كتار، والصراع على اللقب أقوى وأكثر حماسية وتشويقا.
2: بالفعل فارس، الأنظار كلها على كمان مباراة رح تجمع المنتخب الوطني سوكروز والفراعنة يوم السبت بتمام الساعة 3 فجرا. يعني كمان بعرف كيف رح تكون الأجواء. بالساعة الثانية الكاتبة وطبيبة الأسنان المصرية دكتورة غادة لبيب رح تكشف النقاب عن كتابها الأخير تحت سطح العالم 60 يوما بأستراليا.
3: كتير حبيت هالقصة لأنه بحب أشوف أستراليا بعيون الشخص اللي جاي من برا، إنه شو الأشياء اللي عجبتك، شو لفت نظرك، يا ترى أشياء يمكن إحنا صعب ننتبه عليها كونه خلص الواحد بس يكون when you're in it، في تفاصيل واحد بتغيب عنه. فكان حديث كتير شيق، بتمنى تسمعوه الساعة الجاي.
2: وبالإضاءة القانونية، الزواج الديني بأستراليا هل يكفي لحماية الحقوق أم تبدأ الأزمة عند أول نزاع؟ بدنا نشوف شوي بالقانون ما الفرق بين الزواج الديني والزواج المدني.
3: تنضم إلينا المحامية أحلام حجازي. خليكم معنا في ساعة تانية حافلة بالفقرات، ولكن الآن نترك الكلمة لاستوديو الأخبار والزميل سليم الفهد على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة. تعي في ترى نحضر شوي من هالمباراة.
2: يلا يلا يلا، القلب عم بدق. Good morning, Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: بدء تقليص الإعفاء الضريبي المؤقت على الوقود ابتداء من اليوم. الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة. وقاليباف يؤكد إعطاء طهران الأولوية للدبلوماسية في تعاملها مع الولايات المتحدة. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. سيبدأ سائق المركبات في أستراليا اعتبارا من اليوم الأول من تموز يوليو بدفع المزيد عند تعبئة الوقود مع تقليص الحكومة الفيدرالية للإعفاء المؤقت من ضريبة الوقود. وقد خفض الخصم على ضريبة الوقود من 32 سنتا إلى 16 سنتا لللتر الواحد، وسيبقى معمولا به حتى أوائل شهر آب أغسطس قبل انتهاء هذا الإجراء المؤقت الهادف إلى تخفيف أعباء المعيشة، وفقا لوزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز.
1: So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
0: قالت الشرطة التايلندية إن رجلا أستراليا ألقي القبض عليه على خلفية وفاة فتاة مراهقة وجهت إليه تهمة القتل وإخفاء جثة. وكان قد أبلغ عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 17 عاما الأسبوع الماضي، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها شهدت للمرة الأخيرة برفقة المشتبه به. وأوضحت الشرطة أن الرجل اعتقل في الساعة الأولى من صباح السبت في مطار بانكوك أثناء محاولته الصعود إلى رحلة متجهة إلى مدينة بيرث، وكانت قد وجهت إليه في البداية تهمة اغتصاب قاصر، وقد عثر بعد وقت قصير من اعتقاله على حقيبة سفر بداخلها جثة الفتاة، ما أدى إلى توجيه التهمتين الإضافيتين إليه. قال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن إيران مستعدة لإعطاء الأولوية للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها تبقى أيضا مستعدة للحرب. وقال قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن بلاده ماضية في الحوار، لكن إذا لم ينفذ الحوار فإنها مستعدة أيضا للحرب. تأتي تصريحات قاليباف هذه بينما كان من المقرر أن يعقد وفدان إيراني وأمريكي محادثات منفصلة في الدوحة. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة، وجاء القرار بالأغلبية لأغلبية 6 قضاة مقابل 3 ليؤكد استمرار منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين في البلاد بصورة مؤقتة. وكان ترامب قد سعى إلى إنهاء هذا الحق التاريخي من خلال أمر تنفيذي في خطوة شكلت أحد أبرز محاور حملته لتشديد سياسات الهجرة. من جانبها قالت النائبة الديمقراطية غريس مينغ إن محاولة ترامب إعادة تعريف معنى أن يكون الإنسان أمريكيا قد باءت بالفشل.
2: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law. You are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
0: أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية أن سلالة H5 من إنفلونزا الطيور رصدت في طائر بحري مهاجر خامس في شاطئ روزز في غرب أستراليا، ويعد هذا الاكتشاف الرابع في الولاية إضافة إلى حالة واحدة سجلت في ولاية جنوب أستراليا، فيما جاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت لطائر عثر عليه في ولاية فيكتوريا سلبية. وقالت الوزيرة جولي كولينز إنه لا توجد أي مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية، كما لم تسجل إصابات في قطعان الدواجن الزراعية. وأضافت أن مستوى الخطر على صحة الإنسان لا يزال يقيم على أنه منخفض.
3: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: رفعت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى القضائية ضد شركة أمازون على خلفية إدخال الإعلانات إلى خدمة البث برايم. وتقول المفوضية إن عقد خدمة برايم مع المشتركين تضمن عددا من البنود غير العادلة التي تتيح للشركة إجراء تغييرات أحادية الجانب على الخدمة. وقالت رئيسة المفوضية جينا كاس غوتليب إن المشتركين كانوا قد دفعوا مسبقا مقابل الخدمة ثم اضطروا إلى دفع رسوم إضافية إذا أرادوا الاستمرار في مشاهدة المحتوى من دون إعلانات.
4: For the subscribers who did not want to pay more and continue to receive the service, we allege they received a lower quality service.
0: دعا تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إلى الانتقال من الشعارات إلى الحقوق الفعلية من أجل وضع حد لما وصفه بالظلم المنهجي الذي يواجهه السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا. وسلط تقرير العدالة الاجتماعية الضوء على عدد من القضايا الملحة من بينها ارتفاع معدلات السجن وعدم المساواة في الحصول على السكن الآمن والرعاية الصحية والتعليم. واستند التقرير إلى تجارب أكثر من 1600 شخص من السكان الأصليين، وخلص إلى أن العنصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق المساواة. ويتضمن التقرير 25 توصية بينها الدعوة إلى التنفيذ الفوري للإطار الوطني لمكافحة العنصرية الذي أطلق قبل عامين وسن قانون وطني لحقوق الإنسان. هذا وقالت مفوضة العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كايتي كاس إن هناك خطوات يجب اتخاذها على وجه السرعة.
5: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: لم تبلغ موجة الفيروسات الشتوية المعدية ذروتها بعد ما دفع المسؤولين الصحيين إلى حث الفئات الأكثر عرضة للخطر على تلقي اللقاحات. من جانبه دعا وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات إلا عند الضرورة القصوى واللجوء إلى الأطباء العامين للحصول على الرعاية الطبية في الحالات غير الطارئة.
6: If you have a non-acute condition, please call Health Direct on 1-800-022-222 and they'll guide you to a far more appropriate care setting so you don't burden emergency departments which are designed for people who are acutely unwell and relieve that pressure on our staff and to speed up access for those patients.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديد المونديال 2026، حيث نجحت النرويج في تخطي ساحل العاج بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم ضمن دور 32. ومن جانب آخر أعرب مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي ينجي عن ثقته بقدرة منتخب السوكيروز على مواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم. وقبيل مواجهة المنتخب المصري قال المهاجم ينجي إن المنتخب الأسترالي في وضع جيد وجاهز للمباراة.
7: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game, and bits in the US game that we can compete with good nations, play some good football. So you know, we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
0: وتجري حاليا مباراة فرنسا مع السويد، فيما ستنطلق مباراة المكسيك ضد الأكوادور عند منتصف النهار. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 16، ملبورن أمطار 17، هوبارت غائم جزئيا 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن مشمس إجمالا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
5: It is race on.
4: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
5: The tension, it is going through the roof.
4: Race for the rivalries.
5: Oh!
4: The sacrifice and the ultimate test of endurance. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and on demand.
6: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. انطلقنا بتمام ساعة 6. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. وانطلقت المواجهة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي على أرض الملعب. ومبارح they just kept on roaring. يعني أسود الأطلس قديش بيستحقوا يكتبوا التاريخ بهالفوز المستحق. صباحك خير وبركة يا فارس.
7: يا صباحك صباح الورد بترا. أنا صراحة عيني عين على المايكروفون يعني وعلى السكرين هون وعين على المباراة. بعرف أنت كمان نفس الشيء. شو قوية هالمباراة. يعني أول دقيقتين للسويد كان رح يسجلوا هدف بس فرنسا كانت لهم بالمرصاد. وعجبتني شغلة بالمنتخب الفرنسي بتطلع هيك وبلاقي واحد من اللاعبين صليبة قلت هات ندور عليه نشوف إذا لبناني مثلا طلع لبناني أبوه لبناني أبوه لبناني أمه كامرونية ومولود طبعا بفرنسا وأكيد عم بلعب مع الفريق الفرنسي فقلت لك خلاص عندي أشجع فرنسا بما أنه فيه صار لنا حصة بالفريق.
6: تعرف امبارح ابني قال لي مام أنت كيف مش مع البرازيل؟ قلت له ليه؟ إنه تلقائيا. قال لي لأنك لبنانية. قلت له إيه شو الرابط؟ قال لي ما لبنان تاني بالبرازيل. سو أوقات هيدا الانتماء أو الكونكشن بعرف بكرة القدم يمكن ما له مطرح بس في مكان ما في رابط عاطفي بيكون بيجمعك ببلد.
7: للأسف أدى إلى يعني اشتباك وعنف وشغب في لبنان وسقط جرحى رح نحكي عن الموضوع في فقرة المنوعات. شو رأيك بيتر نرجع مع مستمعينا ومستمعاتنا على أجواء مباراة المغرب ونذرلاندز مبارح. كمان مرة مبروك لأسود الأطلس. نستمع إلى هذه المقاطع الصوتية التي جمعتها لنا جميلة فخري.
8: يلا beautiful team
9: تدي المغرب
10: ريحونا الشباب في آخر لحظة. والله كانت لحظة فرح لكل المغاربة وكل العرب.
11: يمكن أداء المنتخب المغربي كان حلو كتير وكان هو سباق الكرة وكان دايما عنده الهجوم.
12: كنشكركم بزاف على هاد الجو اللي كنجمعوه. Thanks to you. ديوا المغرب.
13: We're really proud of Morocco. They played very well. And
14: ديما المغرب. المغربي قدم مباراة قوية جدا.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: فرحانين اليوم كثير بفوز المنتخب المغربي، كان مشرف للجالية المغربية والله العظيم، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المقابلة القادمة إن شاء الله.
4: I'm really happy that our country won. إن شاء الله they win the World Cup.
5: I hope they win the World Cup.
6: جوج كلمات ديما المغرب، تبارك الله عليهم.
7: شو حلو، شكرا لزميل جميل فخري. سير سير سير، يعني عن جد مباراة خطفت الأنفاس، وقديش بيستحقوا هيدا الفوز. فارس، من الوقفة الرياضية، من شوي كاد أن يسجل منتخب الفرنسي هدف، ولكن بالمرصاد اليوم حارس المرمى السويدي إلى يعني مساحة تانية من الحياة تحت سطح العالم. 60 يوما في أستراليا.
8: أستراليا متعددة الجنسيات والأعراق جدا. أنا بحب قوي أستكشف أكتر في التاريخ وثقافة الشعوب، عن إن أنا مثلا أروح أماكن ترفيهية زي الشواطئ أو الشوبينج مولز أو كذا، يعني لا تستهويني صراحة في السفر عامة.
9: في كل رحلة هناك ما هو أبعد من المدن والشوارع والمعالم، هناك طبقة خفية لا ترى بالعين لكنها تغير طريقة فهمنا لكل شيء. هنا في هذا البلد الشاسع جغرافيا والهادئ ظاهريا، تأخذنا غادة لبيب الكاتبة وطبيبة الأسنان السابقة ومؤسسة جروب القراءة بوك جاردن في رحلة تمتد لستين يوما فقط، ولكنها تتجاوز فكرة السفر إلى مساحة أعمق.
8: قررت أن أنا هعمل بحث أكتر شوية، يبقى زيادة عن المشاهدات اللي أنا شفتها، فبقيت أدخل على مواقع الأسترالية لكل الأماكن اللي زرتها، بحيث أن أنا أطعم الكتاب بمعلومات أكتر إضافة للقارئ، تضيف له قيمة معرفية زيادة عن هذه الأماكن.
9: في كتابها الجديد تحت سطح العالم 60 يوما في أستراليا، لا تكتفي دكتورة غادة بتأمل المعالم أو رسم الانطباعات السريعة، بل تنقب في الطبقات الخفية للمكان والناس، في سؤال الغربة والانتماء، وفي تلك المسافة الدقيقة بين أن نكون عابرين وأن نترك أثرا.
8: قد إيه مدينة زي ملبورن بيسموها مدينة الفنون، وهي كذلك فعلا. أنا زرت فيها جاليريهات كثيرة جدا لمختلف أنواع الفنون، مختلف الجنسيات.
9: ليس المهم فقط أين نذهب، بل ماذا يتغير فينا ونحن نظن أننا نراقب العالم من الخارج.
8: لحظة أخذ قرار الكتابة هو جاء في القاهرة بعد ما رجعت، لأن أنا طول ما أنا كنت موجودة كنت بدون كل ملاحظاتي على نوت على الموبايل بصور وفيديوهات.
9: وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية، هل كانت أستراليا هي الوجهة أم أنها كانت نافذة إلى سؤال أكبر؟
8: بدل ما هنا الناس فوق سن 60 خلاص بيقعد بقى يتشمس في النادي، أو بيقعد بقى في البيت خلاص يستنى المرض أو الموت. الحياة ما بتقفش عن سن معين، وطول ما الإنسان في صحة وفي قدرة على العطاء ليه لا ما يستمرش.
9: في كل رحلة هناك لحظات صغيرة لكنها كفيلة بأن تقلب الفكرة كلها.
8: يعني معظم اللي قرأ الكتاب قال لي المعلومات دي احنا أول مرة نعرفها، زائد إن هم بيشوفوا الحياة بمنظور مختلف أيضا.
9: أنا فارس حسن، ويسعدني أن أرحب عبر أثير SBS عربي بضيفتي لهذا اليوم الكاتبة دكتورة غادة لبيب. أهلا وسهلا بك على SBS عربي.
8: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فارس.
9: دكتورة غادة، كيف بدأت هذه الرحلة يعني، وكيف ولدت لديك هذه الفكرة؟
8: الرحلة بدأت كزيارة عائلية. أنا أخويا طبيب، دكتور عمرو لبيب، هو طبيب جراح مقيم في أستراليا من حوالي 20 سنة، متخصص في جراحة الغدد الصماء. كان بيجي مصر كل سنة طبعا، هو وعيلته زوجته أولاده، بيكون حريص إن هم يقضوا معنا وقت كبير في مصر ويعرفوا طبعا كتير عن مصر وهويتهم وجذورهم. لكن دي كانت أول مرة أنا أسافر له. أنا رايحة بهدف إن أنا هقضي وقت لطيف مع الأسرة وأتفسح وأستكشف أستراليا اللي كنت بسمع عنها كتير من أخويا، وهو عايش في كذا بلد. يعني هو أول ما وصل عاش في ملبورن، وبعدين انتقل لسيدني، ثم انتقل لبيرث اللي بقاله فيها أكتر من 10 سنين يمكن دلوقتي. فده كان الهدف الأساسي من الرحلة. لما وصلت طبعا هو ومراته بيشتغلوا، فأنا ما كنتش بستنى أن هم يفسحوني مثلا بقى في الويك أند أو كده. أنا بنزل كل يوم، تعلمت ركوب المواصلات العامة، بنته ياسمين علمتني أركب باص منين وإزاي والأندرجراوند كل حاجة. فبقيت بعمل ليست كل يوم للأماكن اللي أنا عايزة أزورها جغرافيا، يعني بحاول أكون تكون قريبة من بعضها. ده بناء على ترشيحاته هو، بناء على سيرش بتاعي أنا، بناء على حاجات ممكن تبقى مش معروفة قوي بس بالنسبة لي أنا حابة أن أنا أستكشفها. ده كان

0: المخطط اليومي بتاعي طول فترة الإقامة. أنا قعدت في بيرث حوالي شهر، ثم سافرنا إلى ملبورن حوالي شهر برضو، وكان في يعني حوالي 3 أيام في سيدني في الآخر. استمتعت بيهم جدا جدا. أنا ما كانش في بالي خالص إن أنا أكتب كتاب طول فترة الرحلة، يعني أنا كنت سعيدة بالاستكشاف والتجول والتعرف على ثقافة البلد وتاريخها وشعبها، أو بمعنى أصح شعوبها كمان، لأن أستراليا متعددة الجنسيات والأعراق جدا، فيها أكتر فوق من 100 جنسية أعتقد. فده كان بالنسبة لي، يعني أنا بحب أوي أستكشف أكتر في التاريخ وثقافة الشعوب، عن إن أنا مثلا أروح أماكن ترفيهية زي الشواطئ أو الشوبينج مولز أو كده، يعني لا تستهويني صراحة في السفر عامة.
1: من عينك الأدبية، شو لفت نظرك بأستراليا تفاصيل، يعني بعيدا عن المظاهر اللي عم نحكي عنها التجارية والمدن الحديثة؟ ذكرتي تعدد الشعوب والتعددية الثقافية، ونحن نفتخر الحقيقة أنه هذه الأرض لها تاريخ لأكثر من 65 ألف عام مع سكان أستراليا الأصليين. شو لفت انتباهك نقطة التحول وحكيتي يا غادة يلا اكتبي الكتاب ده؟
0: لحظة أخذ قرار الكتابة هو جاء في القاهرة بعد ما رجعت، مش وأنا موجودة هناك، لأن أنا طول ما أنا كنت موجودة كنت بدون كل ملاحظاتي على نوت على الموبايل بصور وفيديوهات. سألت برضو الأعضاء بتوع جروب القراءة اللي أنشأته، جروب الجاردن، سألتهم أنا قاعدة في أستراليا شهرين، تحب أنقل لكم إيه من هناك؟ فقالوا لي بقى عايزين معلومات عن الكونجارو، عن الطبيعة، عن السكان الأصليين، شوية حاجات كده. كنت بحاول ان انا طول الوقت اكتب بوستات عن بوست منشورات يعني على الفيسبوك عن الحاجات اللي بشوفها واللي كانوا بيطلبوها مني، وكنت مكتفية بده تماما، واعمل فيديو كل اسبوع مجمع كانوا بيتفرجوا عليه وبيعجبهم برضو جدا. لما رجعت حبيت ان انا اكتب التجربة كاملة كتوثيق لنفسي اولا، عشان كمان ما انساش مع الوقت. لما بدأت الكتابة اخويا عمرو شجعني وقال لي ان ده ممكن يتحول لكتاب ادب رحلات وممكن يتنشر، فيعني فكرت شوية لقيت إن why not أجرب. وفي اللحظة دي قررت إن أنا هعمل بحث أكتر شوية، يبقى زيادة عن المشاهدات اللي أنا شفتها. فبقيت أدخل على المواقع الأسترالية لكل الأماكن اللي زرتها، بحيث إن أنا أطعم الكتاب بمعلومات أكتر إضافة للقارئ، تضيف له قيمة معرفية زيادة عن هذه الأماكن، زائد طبعا الرحلة الذاتية، علاقتي بأخويا وأولاده والأسرة، أصدقائه اللي قابلتهم هناك، الناس كمان اللي من جنسيات مختلفة قابلتهم واتكلمت معاهم، وكتبت عن حواراتنا الإنسانية جدا في الكتاب. في مثلا تور جايد كان موجود من جويا في الهند، كان في ست رياضية جميلة قابلتها في ملبورن من ألمانيا عايشة في أستراليا من 18 سنة. في نورمان كان الجايد في مكتبة ملبورن، كلمني كتير عن بنته الكاتبة وعن اهتمامه بالأدب اللي من لغات مختلفة ومترجم. في كمان جروب قراء مصري قابلتهم في بيرث، عاملين بوك كلوب للغة
1: شو حلو
0: العربية
1: شو حلو.
0: كل أسبوع حقيقي، وبيقرأ كتب عربية وبيرشحوها لبعض. حضرت كمان بوك كلوب بالإنجليش مع ناس متعددة الجنسيات، مصريين وآخرين في بيرث. التجربة كانت ثرية جدا ومليانة بنواحي كتير حبيت أنقلها للقارئ العربي، خصوصا أن على حد علمي ما فيش كتاب مكتوب باللغة العربية عن أستراليا من خلال رحلة ذاتية.
1: احنا هون كجالية عربية في زيارات لأوطاننا الأم، الناس بتسأل عن أشياء كتير مبينة، مثلا انه كيف البيتشز، كيف الشواطئ، كيف الجو، كيف الكانجروز، عن الحياة البرية and that's it. ما في يعني هالأسئلة اللي يمكن تدخل in depth أو بالعمق تبع البلد وبنيتها المتعددة ثقافيا. وشو حلو انك لقيتي وقت، مع انه رحلة عائلية وبعرف الوقت بمرق كتير بسرعة مع حبايبنا، انك تعملي كل هاي النشاطات وتنسجي كل هاي العلاقات الإنسانية الثرية. هل كان في موقف معين، لحظة معينة، لقاء معين غير تصورك اللي انت جاي فيه على أستراليا؟
0: هو في ظاهرة كانت لطيفة جدا، هي إنسانية جميلة وعجبتني وأتمنى أن هي تعمم في بلادنا العربية، وهي فكرة المتطوعين الكبار في السن اللي بيكونوا أحيلوا للتقاعد وبيتطوعوا للعمل المجتمعي. دول نزلت معاهم جولات سياحية، تور جايد في الشوارع في ملبورن وفي بيرث، كمان متطوعين في الزو برضو في كذا زوج زرتها في المكتبات العامة. فأنا اللي فهمت إن هما بيعملوا ده بدون مقابل، وإن هما بيعملوه بحب جدا وبشغف وبرغبة حقيقية في توصيل المعلومة للناس اللي معاهم في التور. شايفة ده حاجة جميلة جدا، ويا ريت إحنا نعمل ده في بلادنا العربية، بدل ما هنا الناس فوق سن 60 خلاص بيقعد بقى يتشمس في النادي، أو بيقعد بقى في البيت خلاص يستنى المرض أو الموت. حاجة الحياة ما بتقفش عن سن معين، وطول ما الإنسان فيه صحة وفيه قدرة على العطاء، ليه لا ما يستمرش ويعطي خبرته دي للناس وللأجيال التانية.
1: وانك لاحظتي هاي الشغلة، الحياة هنا ربما تبدأ بعد 60، الشخص بيكون استقر ماديا أكثر، أولاده كبروا وراحوا على الجامعة، إذا كان متزوج وعنده أولاد ببلش يتفرغ لنفسه لرحلاته لاستكشافه لخدمة المجتمع أيضا. حاب أسألك هالسؤال، يعني بعد ما خلصت هالستين يوم وخطت أناملك هذا الكتاب الجميل، هل يا ترى أنت تعتقدين أنك خرجتي بكتاب عن أستراليا، ولا كتاب رح يساعد الناس يشوفوا الحياة يمكن بطريقة مختلفة؟
0: أعتقد هيبقى الاثنين، الناس هيشوفوا أستراليا اللي ما زاروهاش وما يعرفوش عنها الكتير، يعني معظم اللي قرأ الكتاب قال لي المعلومات دي احنا أول مرة نعرفها، زائد إن هما بيشوفوا الحياة بمنظور مختلف أيضا، بيطلعوا على تجارب ناس أخرى سواء في إدارة البلد سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، الناحية الفنية والثقافية، وده اللي كان يعنيني أكثر شيء بصفتي يعني وباهتمامي بهذا المجال، قد إيه عندهم فن إدارة المتاحف وفن إقامة المكتبات العامة الجميلة جدا اللي بتخدم قطاع كبير وبتقدم خدمات كتيرة ومختلفة، قد إيه مدينة زي ملبورن بيسموها مدينة الفنون، وهي كذلك فعلا. أنا زرت فيها جاليريهات كثيرة جدا لمختلف أنواع الفنون، لمختلف أنواع الجنسيات، كل دي حاجات يعني أنا في اعتقادي أن الفن والثقافة والأدب هم الجانب الروحاني والوجداني الهام جدا في حياتنا، بنفس أهمية الدراسة والعمل، ويجب تغذيته بكل الطرق والسبل الممكنة، سواء من الدولة أو من المؤسسات المجتمع المدني زي ما ده حاصل طبعا في أستراليا على نطاق كبير جدا. فكل الجوانب دي كانت بالنسبة لي يعني ممتعة جدا مفيدة جدا، وأتمنى أن هي تكون موجودة في عالمنا العربي.
1: يا سلام، كلام من ذهب. دكتورة غادة، أخيرا هل من كلمة بتحب توجهيها لأعضاء جروب القراءة بوك جاردن؟ وأدي برأيك وجودك يعني ضمن هذا الجروب ودورك التأسيسي فيه ساهم بشكل أو بآخر بتشجيع أو رعاية هاي الفكرة وفكرة الكتاب اللي حضرتك أصدرتي مؤخرا؟
0: أنا أصدقائي وأحبابي ومعارفي طبعا أعضاء الجروب، هو كان الهدف من إقامة الجروب إن إحنا نتجمع كلنا على هواية واحدة بنحبها وهي القراءة، لأننا كتير أنا وغيري طبعا كتير من أصدقائنا المقربين للأسف لا يقرأوا، فمش بنلاقي حد نتكلم معاه في قراءتنا، ودي بالنسبة للقارئ بيبقى شيء مقلق ومتعب جدا. فكون إن إحنا بنتجمع وبنقرأ حاجة وبنقعد نتكلم فيها ونناقشها مع بعض ونتبادل الآراء، ده شيء مفيد ويعني مطلوب جدا. طبعا هم ليهم يعني فضل كبير في عليا في إن هو جروب يكبر وبقى في مختلف جنسيات العالم العربي موجودة يقدروا يتابعوا أونلاين، أو الموجودين هنا منهم في القاهرة بيجوا يحضروا معانا إيفنتس على أرض الواقع، وقمت باستضافة كبار الكتاب في مصر الحمد لله، وأيضا شباب الكتاب هم استقبلوا الكتاب استقبال جميل جدا، كان في حفل الإطلاق في مدينتي المنطقة السكنية اللي أنا فيها في شرق القاهرة، وكان في حضور كبير الحمد لله، وفي منهم كتير قرأوا الكتاب منذ صدوره في يناير الماضي، وكان ليهم آراء ورؤى مختلفة وقيمة، وكل متلقي في شيء في الكتاب لمس معاه ومع مشاعره وأفكاره. فأنا سعيدة جدا بالتجربة، وعجبتني جدا أستراليا البلد الجميلة الهادئة، أتمنى أزورها مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتنوري. شكرا جزيلا دكتورة غادة لبيب على هذا اللقاء على SBS عربي.
0: شكرا جزيلا أستاذ فارس، وكل الأمنيات الطيبة.
2: شكرا من القلب فارس على هالإضاءة الملهمة، ويلي أوقات هيك بحاجة نطلع من استوديو حتى نرافق قصص ملهمة كتير كتير كتير بالجالية العربية. بعد قليل زواج تعترف به الجماعة الدينية، ولكن هل يعترف به القانون في أستراليا؟ ابقوا معنا أنت والقانون بعد هذا الموجز الإخباري.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. بدء تقليص الإعفاء الضريبي المؤقت على الوقود ابتداء من اليوم. الشرطة التايلندية توجه تهمتين لأسترالي على خلفية مقتل فتاة مراهقة. وقالباف يؤكد إعطاء طهران الأولوية للدبلوماسية في تعاملها مع الولايات المتحدة.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: The Point على NITV. تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
7: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
8: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
7: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
9: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
7: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
10: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
7: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.

وقفة تانية مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22 أمطار في ميلبورن و17 درجة بريسبن، غائم جزئيا و24 درجة. ننتقل جنوبا نحو أديليد لليوم، كمان عواصف رعدية و16 درجة، 16 بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة. هوبارت طقس غائم جزئيا و15 درجة، داروين أمطار و30 درجة كحد أقصى بمقاطعة الشمال.

0: بعدنا متابع على SBS وعلى SBS On Demand مباراة فرنسا والسويد في دقيقتها 36. عم بضغطوا كتير الحقيقة الديوك منتخب فرنسا. مبابي يسعى يعني بشكل مستميت انه يسجل هدف, وكان عشان يسجل هدف ولكن كان له حارس السويد بالمرصاد. الباب مسكر مبابي الى الان, لنشوف شكله بده يجيب له جولين ثلاثة على قليلة فترة بهذا الاداء.
1: يعني he's not giving up, بس كتير حبيت هل نحن بنقول أمات territorial و so protective, حاسة حارس المرمى هيك, حاسة أم عم يحمي صيصانه
0: من قلبه من قلبه.
1: Amazing.
0: بدنا ويليام صليبة لو سمحت, يلا جيب لنا جول كمان.
1: يلا العين على الشاشة والقلب معكم. زواج ديني, هيك اخترت اتزوج, ولكن هل قانون أسترالي بيعترف بزواجك الديني؟ أنت القانون.
2: أنت والقانون.
1: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
0: وأنا فارس حسن, ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر, لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
1: بمجتمع متعدد الثقافات كأستراليا, العلاقة اليوم بين الدين والقانون مسألة نظرية اليوم تتحول إلى تفاصيل صغيرة يمكن بتمس حياتنا اليومية المباشرة, سيما لما بنحكي عن الزواج وتأسيس الأسرة. والخيار الزواج الديني هو خيار بعد عنده مساحة كتير كبيرة تحديدا عند الجالية العربية.
0: صحيح, يعني معظم الناس بيعملوا زواج ديني, وطبعا بيسجلوا زواجهم بأستراليا بشكل رسمي, ولكن كتار كمان فترة بيكتفوا بعقد الزواج الديني فقط, لأنه بالنسبة لهم يعني هم أمام حسب معتقدهم الديني متزوجين, زواجهم معترف فيه, فما بيكملوا إجراءات التسجيل المدني لعقد الزواج بأستراليا.
1: كتار منهم بيتزوجوا بالأوطان الأم وبيجوا لهون كمان, يعني ما بيكون في تلقائيا الزواج مسجل مدنيا. متى يتحول غياب التسجيل المدني لإشكالية قانونية قد تربك مصير العيلة بالكامل؟ وهل يعترف القانون الأسترالي بالزواج الديني كما يعترف أيضا بالمساكنة؟ بيسعدنا أنه تنضم لنا خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. صباحك خير.
3: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا فيك. مين بتشجعي بكأس العالم؟ بتشجع مصر يا جماعة. أحلام مع مصر. راح تشجعيهم بمباراتهم مع أستراليا يوم السبت, يعني بتشجعي مصر.
3: الساعة 4 الصبح وأحضر
1: بين السوكروز ومصر. أحلام بتشجعي مصر.
3: مصر.
1: That's a statement. شو حلو.
0: الله تحية لكل الجالية المصرية اللي عم بسمعونا. أحلام, يعني بالرجع لموضوعنا اللي هو زي ما حكت بترا كثير منتشر بجاليتنا, الزواج الديني لوحده معترف فيه قانونيا بأستراليا إذا لم يعني يتم استكمال الإجراءات وتسجيله بشكل رسمي؟
3: لك السؤال the short answer is لا, بس بيعتبروها بطريقة تانية. لما نحن بنحكي عن الماريج أو الزواج بدنا نطلع إذا هو مسجل رسمي أو لا. الدولة هي أو القانون الأسرة تعتبر إنه العلاقة اللي متبنية بس على religious marriage, يعني بتجوزوا بالدين, بيعتبروها a de facto relationship, ما بيعتبروها a marriage مثل ما نحن بنفهم فيها. مش متسجلة, لأن أنت هذه عندها عوارض بنحكي فيها بعد شوي, إنه بالنسبة للطلاق, بالنسبة لحقوق البروبرتي, بالنسبة لكيف المحكمة بدها تتصرف في هالقضية بتختلف عن بعضها.
1: يعني عم تحكي إنه الزواج الديني غير المسجل مدنيا يعتبر ارتباط كفعل المساكنة, ونعرف إنه المساكنة أو ديفاكتو قانونيا معترف فيها بأستراليا. هيدا اللي فهمته منك أحلام؟
3: أكيد, يعني نحن بنقول عنا علاقة, بنقول حسب ال circumstances of the relationship أو الحياة قاعدين فيها. تفكر relationship تقريبا عنده نفس الحقوق, هني in the family law act في two parts لل property matters, section 79 اللي هي بتطلع ب marriages وكيف بنا نحن نتعامل بال property تحت ال marriage المسجل, والسكشن 90 تقريبا اللي هي بتطلع بديفاكتو ريليشنشيبس. اكثر فرق بيناتهم انه بشكل عام لما بيصير في ريليشنشيب بينات اثنين وبيسجلوا الماريج, هذا ذاتس ذا ستارت اوف ذا ماريج مش الريليشنشيب. فنفترض انه في عالم بعلاقه وبيكتبوا كتابهم او بيروحوا على الكنيسه انه يجيت ماريد تحت الدين, the relationship المحكمة بتعتبرها بتبلش من هالمنطقة من هالوقت. اوكي okay؟ انهم بيعيشوا مع بعض, ممكن يخلفوا اولاد ممكن ما يخلفوا اولاد, بس بلش يعيشوا مع بعض. بعد شي سنتين او ثلاثه بيسجلوا the marriage. هذي السنتين وثلاثه المحكمة بتعتبرهم, بس بتعتبرهم as a different under a different umbrella مثل ما بنحكي.
0: حلو كتير التوضيح أحلام. طيب يعني لما ينفصلوا مثلا صار في طلاق أو انفصال, هل بيقدر يعني أي من الطرفين يطالب بحقوق مالية أو يتقاسم البروبرتي أو الممتلكات مع أنه ما في زواج مسجل؟
3: إيه أكيد, مثل ما قلت the only differences بيعتبروها تحت a different part of the family law act, بس بشكل عام بياخدوا نفس الحقوق. المشكلة اللي أكتر شيء بيصادفوها إذا مش مسجلين, في عالم بينكروا إنه كان في a relationship للمحكمة ممكن تعتبرها a de facto relationship. فممكن يقولوا إنه نحنا كنا مع بعض بس كان our finances separate, ما كان عنا وليد, because الولد بس يخلق هذه obviously بتقوي إنه المحكمة تعتبرها a de facto relationship. ممكن في عالم يكونوا بعلاقة بس their finances separate, بس إذا ولد يخلق صعب إنه تثبته للمحكمة إنه كان he intended to live separately. So المحكمة أوقات بيصير في مشكلة أول ما تبلش العلاقة to prove اللي كان في a de facto relationship, مش كان في علاقة عادية and everything was separate.
1: في مهلة زمنية أحلام يعني بتساعد تأكيد إنه هالعلاقة genuine و de facto علاقة مساكنة؟
3: أكيد يا المساكنة where they living together, أدي كانوا قاعدين مع بعض, their finances بيطلعوا, was there a joint bank account, هذه لل de facto relationship. كل هول الأمور ما بنحسبها إذا ال marriage is formal and it's registered. هذه الفرق, هذه number one. Number two, لما بيصير في انفصال, okay, إذا أنتم متجوزين marriage is registered, بتضلكم إلكم حق تطالبوا بالproperty one year after divorce. سنفترض إنه أنتم متجوزين and بصير في انفصال اليوم and ما بتقدموا, لازم تنتظروا سنة تتقدموا للطلاق, بدل إلكن حق تطالبوا بالproperty for one year after the date of divorce. سنفترض تنفصلوا بعد ثلاث سنين, you decide to file for divorce, for that whole 3-4 year period عندكن حق تطالبوا بالproperty. In a de facto relationship بس يصير في انفصال إلكن بس سنتين from the date of separation. Again هذه أوقات بنشوفها بالمحكمة إنه بتسبب مشاكل because بيصير في كتير خلاف إنه in terms of when was the date of separation. اللي ما بده يعطي حق بيقول نحن انفصلنا من زمان, واللي بده ياخد حق بيقول إنه نحن انفصلنا من 6 أشهر. بيصير في back and forward بدنا نثبت what the date of separation is. من ناحية قانونية بس المحكمة تثبت إنه كان في علاقة de facto relationship وصار في انفصال on that day into within the 2 year period, بحقلكن بالproperty كأنكن كنتم متجوزين.
0: حلو كتير التوضيح. طيب بالنسبة للأولاد أحلام, يعني إذا عندهم أطفال مثلا تعرفي في حقوق, في حضانة, في يعني نسب أيضا, كيف يتعامل القانون الأسترالي مع زواجات أو زيجات دينية غير مسجلة؟
3: ومثل ما نحن بنضلنا نحكي وكلمتنا نحن المفضلة إنه أهم شيء the best interest of the child always موجود بكل حالة بتخص الولد, وإذا الأهل متجوزين أو in a de facto relationship. بنقعد نتطلع هذه has no bearing at all, ما إلا أثر بالمرة بالنسبة لشو كيف المحكمة هتتطلع بهذه العلاقة. so ممكن أنت تنقول يكون عندك علاقة كتير قصيرة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر, يصير في حبل والولد لا, هذا الولد رح يكون عنده نفس حقوق تيعرف أمه وبيه نفس الطريقة إذا كانوا عايشين مع بعض ومتجوزين وعايشين تحت السقف، نفس السقف. إذا مش عايشين مع بعض هذا الولد عنده نفس الحقوق.
1: بالنسبة للنفقة، بالنسبة للحضانة ولكل التفاصيل، نتعاطى مع الزواج الديني غير المسجل كأنه مساكنة أحلام. هل يمكن لاحقا يعني تحويل زواج ديني أو إعادة تسجيل زواج ديني بعد مرور الزمن لزواج مدني؟ في أثر قانوني رجع اليوم هون بيحفظ الحقوق السابقة؟
3: هي لما إذا أنتوا بتتجوزوا في زواج ديني وبعد مثل ما قالت سنتين ثلاثة بدكم تسجلوا تعملوها فومو ببيرث سيرتيفيكيت إلكم بالحق، ما بيرجع، it's not retrospective، يعني ما بترجعش لورا من نهار الزواج الديني، بس مثل ما قالت الحقوق بتضلها محفوظة بس تحت the de facto relationship for that 3 or 4 year period. بس تسجلوا your marriage certificate بتبلش from that day unfortunately، ما فيك ترجعيها لنهار اللي انتوا تزوجتوا ديني، لا، بس لكم نفس الحقوق، يعني ما بتأثر كتير.
0: حلو كتير. ويعني يمكن كمان في بعض الأحيان إذا ما يعني في إجابة واضحة على هذا السؤال، ولكن بيكون مثلا زواج ديني مسجل برا أستراليا، ناس متزوجين مثلا بالأردن أو بلبنان، وهالعقد يعني موجود هناك ويمكن بنطبق عليهم ما ينطبق على الناس بالبلد الأم، يعني بيرجعوا عندهم حقوق أخرى هناك في الوطن الأم. أحلام، بحب أحكي لك إنه مبابي جاب جول بالسويدن، تلكم دابع حاله جيب جول، جاب جول يعني
1: من واضحة. أول لحظة
0: مش معقول.
3: بالنسبة للزواج إسا أهم شيء إسا الويل كاب، أكيد ما
0: حدا بعمل خلافات مع هذا الموضوع مرة.
3: لا، مش عم يعمل خلافات، الزلمة مبسوط والمرأة خلاص بعيدة عنه.
1: كتير حبيت أحلام. بنهاية لقائنا، هل في يمكن نصايح قانونية بتحب تقوليها ليلي هلأ عم يفكروا يرتبطوا خاصة بالوطن الأم؟ يعني كتار من أشخاص بيروحوا بيقولوا بدي أتجوز بالوطن الأم وارجع على أستراليا.
3: أكيد، يعني أول شغلة بدي بلش بأهم شيء بكل علاقة اللي هي الاحترام والمعاملة المنيحة، هذه أهم شيء. تاني شيء بشكل عام، إذا بدكم تتجوزوا ببيت أستراليا وبدكم تقدموا طلب لازم تسجلوا إسا the marriage and it's recognized. بس أكثر من هيك بدي أحكي بموضوع كتير شوي controversial بس هذا مهم. لما إحنا بنحكي عن الزواج الدينية المحكمة recognizes it، بس المشكلة عم تسبب إسا بمجتمعنا لما بدنا نوصل نتطلق دينيا، وهذه هي المشكلة اللي عم نشوفها عن كتير، because في عالم عم يرفضوا يتطلقوا وبيضلون حاملين زواج الديني فقطن قرص the wife as a form of control بعد ما العلاقة انتهت، والمرة بتقدر even if it's formally recognized بتقدر تطلب الطلاق relatively easy، بس المشكلة انه بيضلوا الزواج الديني اللي هو مش موجود ومش عم بيعيشوا مع بعض وما عندهم حياة زوجية ومش عم تقدر تتطلق، والمحكمة اوقات هذه بتسبب مشاكل كذا، المحكمة ما بدها تتدخل بهود القصص. كيف عم نقدمها إسا للمحكمة؟ انه بنقول it's a continuation of domestic violence، انه بعد ما العلاقة كل سات هذا الشخص عم بيضلوا يتحكم وعم بيحاول يتحكم بها الشخص الثاني فيقدر ياخد شغلات زيادة منهم. نحن بدنا نقعد نتطلع كجالية عربية، لازم نحن مسؤولين عن المجتمع تاعنا ولازم نتطلع عن جد ونتعامل من ناحية يعني إنسانية، ونقول نحن بنقبل هالشيء علينا وشو الأثر لهذا التصرف على الوليد اللي هني أهم شيء، وكيف عم تعكس على المجتمع. كلنا مسؤولين نتعامل مع بعض بإنسانية واحترام، ونفكر إنه إذا كنت في عشرة لازم نحترم هالعشرة، وأوقات إنه just do a clean break نقدر to move forward. عم بتأثر كتير على المجتمع، بنشول هذا عوارض العنف العائلي بالولادنا، وهذه رح تأثر على المجتمع على المستقبل. So الاحترام والحب والتبادل هي أهم شيء.
0: شو مهمة هالإضاءة وشو مهمة هالنقطة كمان ختمنا فيها، يعني ينتهي الزواج أو يمكن طلب الطلاق ولكن يبقى الزواج الديني سيف مسلط يعني على رقبة أحد طرفي الزواج وهي طبعا يعني المرأة في معظم الأحوال. شكرا جزيلا لك المحامية أحلام حجازي، وجود لك لمصر السبت.
1: شكرا. شكرا من القلب لك يا أحلام. بنهاية اللقاء نشيد إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
0: كملين معنا بالساعة الثانية من Good Morning Australia البرنامج الصباحي على SBS عربي. نتابع معا مباريات كأس العالم كلها حاليا, مباراة السويد أمام فرنسا, وخلي فرنسا يتنفسوا شوي الصعداء خلص الشوط الأول
1: ويستمتعوا بهال يمكن بهالهدف يلي من أول لحظة بالدنيا. فاصل ونواصل. صباح الخير أستراليا, خليكن معنا.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين, برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News, أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
6: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
5: إنسايت, برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
7: ألون أستراليا, القطب الشمالي, إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة, متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن, متوفر لكم من App Store.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له 3 تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض, والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش, نسر يرمز للقوة والطموح, أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. 3 تمائم, 3 دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية, بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة, قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة, من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد, لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
1: لنحكي عن المال, هالبودكاست اللي بتشوفوه على كامل منصاتنا وإعادة لإله دايما عبر Good Morning Australia. شكرا للزميل منال عاني على هذه الإضاءة. إذا يعني عم نتابع هذه المباراة الشيقة جدا والهدف الأول للمنتخب الفرنسي.
0: طبعا بتوقيع كيليان مبابي هداف تاريخي. وما تنسوا انه ما بقدر نقارنه يعني بمقارنة موضوعية بميسي ورونالدو لانه اصغر بكتير بالعمر ولسه قدامه ان شاء الله يعني كتير نسخ من كأس العالم. فاذا سجله كمان هدف هدفين او احكي كمان 4-5 اهداف من هون لاخر البطولة بياخدوا كأس العالم.
1: يعني ما في شيء مستحيل. فارس إسبانيا شو حظوظها تبقى؟
0: والله مش عم بتابع كتير بعرف شو زضلوا أصلا لهلأ. خليني أشوف لك. بعرف أنت بالفيديو اللي عملناه مع التيم شفتك بتشجع إسبانيا.
1: كان قلبي عم بشجع إسبانيا.
0: نشوف لك
1: تنشوف لأنه هيك it's really unpredictable. وعم نشوف هيك انطلاقة أيضا النصف الثاني من المباراة أو لا بعدنا بالهاف تايم فارس. إذا هدف للمنتخب الفرنسي. بعد شوي بنرجع لغرفة الأخبار والزميل سليم الفهد وبساعة الثالثة والأخيرة عنا العديد من الإضاءات لليوم. ودايما بنختم بفقرة منوعات واليوم عنا إضاءات مغربية بامتياز.
0: بالفعل خليكم معنا. فقراتنا كتيرة ولكن حولوا الاستماع على المنصات الرقمية رجاء على الراديو الرقمي على قناة 304 على التي في على SBS أوديو آب أيضا. وإذا بتسمعونا بالسيارة سوقوا على مهلكم. بيتر مباراة سبين الجاية وإسبانيا أمام أستريا أمام النمسا يوم الجمعة الساعة 5 الصبح. فمنكون هون يعني بتبلش المباراة بنبلش برنامجنا بتكون خلصت المباراة.
1: فجود
0: لك بترا
1: يعني يا بيبقوا يا بيكونوا خارج
0: هيتوقع الإقصائية خلاص باي باي اللي بيخسر إلى اللقاء
1: ويل سي.
0: جود لك لكل محبي إسبانيا. منيح ذكرتينا فيهم. عم ركز كتير طبعا على المنتخبات العربية اللي ضلت المغرب ومصر والجزائر وطبعا السكروز.
1: خليكن معنا دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: زيادات في الأجور وتخفيضات ضريبية تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، مراجعة تكشف زيادة ب 29 مليار دولار في تكاليف مشاريع الدفاع قبل توقيع العقود، والأمم المتحدة تؤكد وجود عجز مالي يهدد خدمات الأونروا. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. اعتبارا من اليوم سيحصل نحو 1,800,000 عامل أسترالي يتقاضون الحد الأدنى من الأجور أجورا وفق اتفاقيات العمل على زيادة في رواتبهم مع أول دورة دفع كاملة في السنة المالية الجديدة. وارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنحو 6% ليصل إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة، فيما زادت الأجور الدنيا المنصوص عليها في اتفاقيات العمل بنسبة 4.75%. كما يبدأ اليوم تطبيق أحدث التخفيضات الحكومية على ضريبة الدخل، إذ انخفضت أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%، ما يوفر تخفيفا محدودا في الأعباء الضريبية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وبموجب التغييرات الجديدة أصبح أرباب العمل ملزمين بدفع مستحقات التقاعد الإلزامي السوبر في موعد صرف الرواتب بدلا من دفعها كل 3 أشهر، في خطوة تقول الحكومة إنها ستساعد العاملين على زيادة مدخراتهم التقاعدية والحد من حالات عدم دفع مستحقات التقاعد. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن هذه الإجراءات تمثل ما يحتاج إليه الأستراليون في الوقت الراهن.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday, and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: كشفت مراجعة لعدد من مشاريع الدفاع الكبرى في أستراليا عن ارتفاع في التكاليف بلغ 29 مليار دولار قبل توقيع العقود، ما دفع الحكومة إلى إجراء أكبر إصلاح لآليات شراء المعدات الدفاعية منذ عقود. واعتبارا من اليوم الأول من تموز يوليو تبدأ مجموعة تسليم مشاريع الدفاع عملها بعد دمج 3 جهات كانت مسؤولة عن عمليات الاستحواذ العسكري الكبرى، وذلك في إطار خطة الحكومة الفيدرالية لإصلاح نظام المشتريات الدفاعية. ومن المقرر أن تتحول المجموعة إلى وكالة مستقلة اعتبارا من العام المقبل. تحقق الشرطة في حريق يشتبه بأنه مفتعل اندلع خلال الليل في متجر لبيع التبغ في منطقة ريتشموند بوسط مدينة ملبورن، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مبنى يقع في شارع بريدج بمنطقة ريتشموند نحو 3:30 من فجر اليوم الأربعاء، حيث عثرت الفرق على الطابق الأرضي من المتجر وقد أتت عليه النيران بالكامل. وأظهرت عمليات تفتيش المبنى أنه لم يكن هناك أحد داخل متجر التبغ وقت اندلاع الحريق، فيما جرى إخلاء 3 أشخاص من مبنى المجاور كإجراء احترازي. حذرت الأمم المتحدة من أن المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين باتت مهددة في ظل مواجهة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عجزا ماليا يبلغ 100 مليون دولار. وقالت الأونروا أن هذا العجز يهدد استمرار خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. يأتي هذا التحذير في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة عند مستويات حرجة، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات الدولية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن الوكالة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات لمن يعتمدون عليها كما كانت تفعل في السابق.
2: For generations, Palestine refugees have counted on UNRWA for registration, emergency assistance and essential public services. But the agency situation is increasingly precarious. It faces sweeping restrictions throughout the occupied Palestinian territory. and the cash shortfall, a deficit of $100 million, prevents the agency from meeting its current obligations.
0: أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية في جنوب السودان وأسفر عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القافلة كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جونقلي، حيث أدى الصراع المستمر منذ أشهر إلى نزوح أكثر من 300,000 شخص.
3: We are deeply saddened by the killing of 5 humanitarian workers whose convoy operated by a local partner was ambushed yesterday in Duke County in Jonglei State. 4 others were injured and several civilians were reportedly killed or injured. Their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law. We call for a prompt investigation and for those responsible for this heinous attack to be held to account.
0: رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة. وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3. ليؤكد استمرار منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين في البلاد بصورة مؤقتة. وكان ترامب قد سعى إلى إنهاء هذا الحق التاريخي من خلال أمر تنفيذي في خطوة شكلت أحد أبرز محاور حملته لتشديد سياسات الهجرة. من جانبها قالت النائبة الديمقراطية كريس مينغ إن محاولة ترامب إعادة تعريف معنى أن يكون الشخص أمريكيا قد باءت بالفشل.
4: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law. You are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
0: أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية أن سلالة H5 من إنفلونزا الطيور رصدت في طائر بحري مهاجر خامس في شاطئ روزيس في غرب أستراليا. ويعد هذا الاكتشاف الرابع في الولاية إضافة إلى حالة واحدة سجلت في ولاية جنوب أستراليا، فيما جاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت للطائر عثر عليه في ولاية فيكتوريا سلبية. وقالت الوزيرة جولي كولينز إنه لا توجد أي مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية، كما لم تسجل إصابات في قطعان الدواجن الزراعية. وأضافت الوزيرة أن مستوى الخطر على صحة الإنسان لا يزال يقيم على أنه منخفض.
5: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديدا المونديال 2026، حيث تجري الآن مباراة فرنسا ضد السويد في الدقيقة 50. النتيجة حتى الآن تقدم فرنسا بهدف واحد دون رد. وفي وقت سابق من فجر اليوم ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي المونديال بعد تخطيها ساحل العاج بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما ضمن دور 32. ومن المتوقع أن تجري أيضا مباراة قادمة بين المكسيك والأكوادور. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17. أدليد أمطار متفرقة 16. ملبن أمطار 17 درجة. هوبرت غائم جزئيا 15. كامبرا أمطار 16. سيدني أمطار متفرقة 23. بريسبن مشمس إجمالا 23. وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Unscripted, untamed, unforgettable.
5: Lord Season 4, the Arctic.
6: Nothing can prepare you for this.
4: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
7: It's a whole new frontier.
8: Oh my God!
4: The absolutely real.
9: Cold like this can kill you.
4: Reality series.
5: It's on like Donkey Kong.
4: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخاً وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشامة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس نسور قرطاج نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة. المغرب أسود الأطلس، رمز القوة في جبال الأطلس. السعودية الأخضر، وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟
11: كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
12: والهدف الثاني، الهدف الثاني بشباك المنتخب السويدي، يعني أليلي بلو عم بيكون عندهم مواجهة جدا شرسة وهجوم، ويعني إصرار على انتزاع هذه المباراة.
13: مش سهلين الجماعة داخلين أدوار إقصائية. إحنا بداية 55 تقريبا، شوي شوي يعني بس تبلش الأهداف تدخل في شباك السويد، المعنويات بلش تنزل بحالات نادرة جدا، يعني تلاقي الفريق ينتفض ويقدم أداء أفضل، ولكن من أول دقيقتين عم بضغطوا بشكل كتير كبير فرنسا، وشكلهم ناويين يوصلوا على الدور القادم يعني على ما يبدو.
12: من ضحكة مبابي، يعني هيدا الضحكة يلي I will do it. وعم تابع المباراة سوا أنا وفارس، العين على الشاشة، القلب كله معكم، وبدنا نرجع نقرأ أسبوع من الأحداث من أم الدنيا مصر مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي.
14: من مراسلينا،
12: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي،
13: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد وصباح الخير من أستراليا.
7: أهلا، صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس.
12: هلا محمد،
13: أهلا وسهلا فيك. يعني دعنا نبدأ محمد بالاحتفالات في ذكرى ثورة 30 يونيو، كيف جاءت لهذا العام؟
7: عبرت صحف القاهرة الصادرة صباح أمس الثلاثاء عن احتفاء واسع بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو، وضمت الأهرام ملحقا خاصا تحت عنوان 30 يونيو مسار آمن للمستقبل، وعنونت اليوم السابع صفحتها الأولى ب 30 يونيو ثورة شعب وإرادة وطن، وكذلك جريدة الوطن وعنوان صفحتها الأولى جيل 30 يونيو شباب أنقذ هوية وطن. ونظمت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية قدمت فيها كتابا ضخما بعنوان رجل الأقدار سيرة قائد مسيرة وطن، والكتاب الذي يصدر في طبعة شعبية من جزئين، الجزء الأول يتناول سيرة الرئيس السيسي من حي الجمالية إلى قصر الاتحادية، والجزء الثاني يستعرض دور الرئيس في

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: بالذكرى 13 لثورة يونيو 2013، ونشر السيسي رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة الوطنية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، ستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية. وجدد السيسي العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العهد.
4: محمد، إلى الوفد القيادي من حركة حماس الذي زار العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع الوسطاء المصريين والدوليين في إطار مساع لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطبعا بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية. هل اقتربت الأطراف فعلا من صيغة تفاهم جديدة لمرحلة ما بعد الحرب وأيضا يعني حصر السلاح؟
3: في العاصمة المصرية الليلة يتواجد وفد رفيع من حركة حماس ومسؤولون من قطر ومدير الاستخبارات التركية وأعضاء في مجلس السلام الخاص بغزة، وتفصيل هذه التركيبة تعني الكثير أو ينعقد عليها الأمال من أجل البحث في حل للجمود الحالي في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي. ما زالت الأطراف في القاهرة تتباحث وتعقد اجتماعاتها، وقالت تقارير إن هناك عددا من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومن مجلس السلام يواصلون اللقاءات في القاهرة للعمل على خطط لإدخال حكومة وطنية تكنوقراط وقوات تحالف دولية وشرطة فلسطينية إلى غزة تحل مكان حماس. يجري وفد حماس في القاهرة والذي يترأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة لقاءات مع مسؤولين مصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار. وقال مسؤول في الحركة إن أعضاء الوفد أكدوا للمصريين وللوسطاء دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب بالسلام وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. واجتمع مدير المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد مع رئيس الاستخبارات التركية، وانضمت قيادات من حماس للاجتماع وهم محمد حسن، خالد مشعل، وخليل الحية. واستقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة. وتقول مصادر من قيادة حماس إن هناك اقتراحا جديدا على الطاولة طرحه الوسطاء بالتشاور مع رئيس مجلس السلام ميلادينوف، قد يساعد في كسر الجمود حول نزع سلاح حماس ويتضمن تخزين السلاح بدلا من نزعه. وتقول حماس إن جدول أعمالها في القاهرة يركز على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإدخال الاحتياجات كاملة من مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وقال مسؤول في الحركة إن هذه الجولة تتضمن بالأساس استكمال بحث خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق والتي أعدها رئيس مجلس السلام ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية إلى قطاع غزة.
5: نعم محمد، امبارح 30 حزيران يونيو كان اليوم الأخير في مسيرة امتدت لعشر سنوات لأحمد أبو الغيط على رأس جامعة الدول العربية. وكان ملفتا أنه تسلم نسخة من كتاب جامعة الدول العربية 80 عاما. ماذا قال يا ترى بهذه المناسبة وبعد نهاية هذه الحقبة، وهل التقى بالأمين العام الجديد نبيل فهمي؟
3: غادر السيد أحمد أبو الغيط منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية وفي يده نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. أبو الغيط الذي أمضى 10 سنوات في المنصب حضر فعاليات لتكريمه بدءا من اجتماع رسمي في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، حيث ودعه وزراء الخارجية العرب الذين أعلنوا في نفس الوقت اختيار وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي ليحل محله. ثم حفل توديع بمقر الأمانة العامة للجامعة على نيل القاهرة أقامه المندوبون

0: دائمون والأمناء المساعدون الأحد الماضي، وأمس الثلاثاء في يومه الأخير سلمه الأمين العام المساعد السفير حسين الهنداوي نسخة من كتاب 80 سنة جامعة. يترأس الهنداوي لجنة الاحتفال بالعيد الثمانين للجامعة الذي سيتم الاحتفال به قريبا. وكان أبو الغيط كاتب مقدمة الكتاب، حيث وصف الجامعة بأنها ولدت لا لتكون شاهدا على التاريخ بل صانعا له. وقامت بتحرير الكتاب الصحفية أمل فوزي، وساعدها مسؤول قطاعات في الجامعة. ويتضمن الكتاب فصولا شاملة وموجزة عن تاريخ الجامعة والقضايا التي اشتبكت فيها، بالإضافة إلى شهادات شخصيات عربية ودولية بارزة. وصدر الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد، يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يضم في كل فصل مادة صوتية بودكاست باللغتين يمكن الاستماع إليها عبر مسح باركود، ويتوفر للقارئ القيام بجولة مصورة لمشاهد حية لأروقة الجامعة وقاعاتها الرئيسية ومكتبتها. وكان الأمين العام الجديد نبيل فهمي والأمين العام الأسبق عمرو موسى زار أبو الغيط عشية انتهاء خدمته، وانفرد موسى بنشر صورة اللقاء الثلاثي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
1: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا محمد الشاذلي من القاهرة. بكرة الخميس بنروح لنيويورك ونختتم أسبوعنا في تغطيات مراسلينا في بغداد وأشرف العزاوي.
1: وكل هذه الرسائل الأسبوعية اللي بتنطروها بترجعوا بتقدروا تسمعوها كلها عبر منصاتنا بودكاست من مراسلينا.
2: أنتم مش عارف ليش هيك طلعت معي، أنتم مع المباراة بجزء أثرت علي شوي. أنتم مع Good Morning Australia. يسعد صباحكم ويسعد صباحك بترا.
1: صباحك خير وبركة يا فارس. إذن الهدف الثاني لمنتخب الديوك كتير حلو نرسم، والله أنا يعني من الأشخاص اللي بقدر أخلق فرحة من مشي. أنا بعدني مبسوطة بالهدف التاريخي للنشامة.
2: أعطيك نكتة سريعة،
1: يلا أعطيني نكتة.
2: بين ما بتحكي عن النشامة، قال مين كان يتوقع أنه أنه الأردن وألمانيا يطلعوا هالقد بكير والتنين طلعوا؟ يعني إذا ألمانيا طلعت يعني شو
1: exactly؟ إذا ألمانيا طلعت يعني النشامة. بدي لك شي فارس، بعيدا بقراءة هيك جدا واقعية، يلي عملوه النشامة بالفعل هو بالنسبة لألي يعني كمتابعة رياضية خطوة كتير كتير كتير مهمة.
2: بالفعل حلو، يعني مبسوطين كنا كتير على مشاركة صحيح. الأردن على مشاركة غابت كثيرا عن العراق أيضا أسود الرافدين، وإن شاء الله في اللقاءات المقبلة البطولات الجاية، البطولات كتيرة على كل اللي بتابع كرة قدم وبحبها، يعني في بطولات بآسيا، في بطولات الأمم، في كؤوس كتيرة يعني، فمنتابعها وإن شاء الله نأمل بأداء أفضل المرة الجاية.
1: كؤوس
2: مليان كؤوس
1: بالآخر، في حدا رح يربح، حدا واحد فقط. هلأ امبارح أنا كنت عم فكر حتى الدرو، يعني كيف بيتقسموا المجموعات وكيف بتكون المواجهات بين المنتخبات، وكمان هيدي it's a very important factor عم بتقرر مصير النهائيات.
2: صح.
1: غير الأداء
2: 100% أنه أنت وحظك والله مين exactly. حيفوز بالمجموعة الثانية، فأنا من سأقابل كمان فيها حظ. وفي طبعا منتخبات متفوقة كلاسيكيا يعني عندهم باع طويل بكأس العالم، من هون يمكن الخروج الشوكينج يعني كان لألمانيا، Fall of the Giants، يعني عم نشوف كتار منتخبات كبيرة عم تطلع، فيمكن كأس العالم هالمرة يكون نكهته مختلفة.
1: ليش لا؟ بس تمام ساعة 11 بتوقيت المحلي منتخب المكسيك يواجه الإكوادور، وغدا 2 فجرا إنجلند بمواجهة مع الكونغو.
2: We never know شو ممكن يصير، هل بيكمل مسلسل خروج العمالقة ومنشوف أسماء ونجوم صاعدين؟ نستنى ونشوف.
1: Why not؟ خليكن معنا دقيقة بتفصلنا عن موجز إخباري محدث، والزميل سليم الفهد عم تسمعه Good Morning Australia.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. زيادات في الأجور وتخفيضات ضريبية تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة. مراجعة تكشف زيادة ب29 مليار دولار في تكاليف مشاريع الدفاع قبل توقيع العقود. والأمم المتحدة تؤكد وجود عجز مالي يهدد خدمات الأونروا.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
4: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم، نبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجة الحرارة 22، أمطار في ملبورن و17 درجة، بريسبن طقس غائم جزئيا و24 درجة، غربا في بيرث أمطار متفرقة و19 درجة، أديليد عواصف رعدية لليوم و16 درجة، أمطار بالعاصمة كامبرا و16 درجة، هوبارت غائم جزئيا و15 درجة لليوم. نختم جولة مع داروين وأمطارها و30 درجة بمقاطعة الشمال.

0: نتابع معا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة فرنسا والسويد 3-0 لصالح الديوك، وهدف ثاني بتوقيع مبابي. ويعني بنعرف انه داخلين الحقيقة الديوك المنتخب الفرنسي داخلين بأفضلية واضحة من البداية، يعني كان دور مجموعات مثالي. السويد كانت تتطلع لمواصلة هالمغامرة وإحداث إحدى مفاجآت البطولة، ولكن يبدو أن الأمل بات بعيدا بعيدا جدا. يعني هي صحيح 3-0 ولكن كان في تهديف فرنسي، يعني كان ممكن تكون النتيجة أكثر من هيك الحقيقة. أتوقع عم بحكي مع سليم كنت هيك سريعا، يبدو أنه مبابي عاد لرقم ميسي في أهداف كأس العالم.
1: فارس، يعني مباراة جدا حامية وحاسمة على ما يبدو، ولكن رح نتابعها حتى اللحظة الأخيرة. من هذه الإضاءة الرياضية إلى The Heat is On Awareness Campaign، أو مبادرة الحر يشتد لتوعية الجالية العربية بموجات أو مخاطر موجات الحر والتغير المناخي، رغم أنه نحن بالشتاء.
0: صحيح، الزميل جورج غرام استضافة الأستاذ بدران موسى منسق بمنظم حملة طبيعة. تعالوا نسمع.
2: مع تزايد موجات الحر وتأثيراتها على صحتنا وحياتنا اليومية، تبرز أهمية المبادرات المجتمعية التي تساعد الناس على فهم هذه التحديات والاستعداد لها، خصوصا في المجتمعات متعددة الثقافات واللغات. يسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذ بدران موسى منسق ومنظم حملة طبيعة للعمل المناخي، وهي شراكة بين المجلس العربي الأسترالي ومجلس حماية الطبيعة في نيو ساوث ويلز، وتهدف إلى رفع الوعي بالتغير المناخي وتشجيع العمل المناخي داخل المجتمعات العربية في غرب سيدني. وسنتحدث معه عن فعالية الحر يشتد The Heat is On، وهي ملتقى مجتمعي يسلط الضوء على تأثير موجات الحر وكيف يمكن للمجتمع أن يصبح أكثر استعدادا وقدرة على التكيف معها. أستاذ بدران، أهلا وسهلا بك.
3: Thank you, George.
2: بداية أستاذ بدران، حدثنا عن فعالية الحر يشتد The Heat is On. شو هي هاي الفعالية وشو فكرتها الرئيسية؟
3: هو منتدى سفورم، لأنه نجيب المجتمع العربية the community so we can prepare them يعني لأنه إحنا حلا بالتغيير المناخ الأكثر شيء شعبنا عم بيفيل is the heat. لأنه حلا كمان ما بس تغيير
2: درجات الطقس
3: كمان في مثل ألنينا حلق جاي كمان بآخر السنة، فهو هي تحلق مثل عم نشوفه حلق بيوروبا وحلق عم بتصير حيجي على أستراليا، وبس يجي هذا بيأثر علينا، بيأثر بالصحة. وكمان إذا واحد عنده air condition ولا عنده فان ما نحط أكون قوي أناف لتساعدهم. نحن نحكي معهم بالطريقة أشي لازم يعملوا، كيف مع مين فان يحكوا to prepare for the heat wave.
2: يعني عم تحضروا الناس لحتى يتحضروا لموجة حر قادمة، يعني من المتوقع أن تكون قادمة في نهاية السنة. كيف ممكن بتأثر على يعني على الناس، على العائلات، على المجتمع بشكل عام؟ كيف ممكن تأثر عليهم؟
3: أكثر شيء هو الفيزيكال، يعني الهيت ما فيك تهرب منه، وفي كتير عالم يعني ما عندن air condition، والعندن air condition إذا بدنا نحطه air condition ليل النهار يعني البل حيطلع تبع الالكتريسيتي حيطلع معنا كثير، لانه في اكثريتهم بيروحوا المحلات مثل شوبينج سنتر وشغلات مول. في يعني كمان في الهيت كمان بيعمل بيتاثر بالهيلث، في كثير بيصير في كثير عالم سبيشال بالعمر الكبير بجان هيستو،
2: يعني الناس الكبار بالعمر ممكن يتاثروا بشكل اكبر.
3: نعم هني اكثر شيء بتاثر الشعب، كمان الاطفال الصغار لانه دندلوا جوا ما في طالع برا. يعني ايه في كمان المينتال هيلث كمان بيأثر اذا طول،
2: ممكن يأثر على الصحه العقليه يعني ممكن. تمام.
3: نعم.
2: يعني حضرتك منسق ومنظم لحمله اسمها طبيعه لحتى تشتغل بالعمل المناخي، حكينا شوي على هاي الحمله وكيف عم تديروها.
3: اول شيء هي الطبيعه، الحمله شركه بين مجلس العربي الأسترالي ومجلس الحفاظ على الطبيعة في نيو ساوث ويلز. قلنا حلا سنتين ونص عم نحكي وعم نجوي للعالم الكوميونتي العربي بسيدني وبرات سيدني عن كيف تغيير المناخ عم بتأثر بالوذا بكل شيء يعني بحياة العالم. هلا الإنسان بيقول لك إحنا عم بيطلع معنا الكهرباء وشو اسمه لأنه هذا لأنه ليش لأنه كله كل شيء عم بيجي أفكت من الكهرباء من التغيير المناخ.
0: نعم.
3: كمان إحنا عم نجرب نوضح how important renewable energy يعني ال energy من الشمس من الهواء
0: يعني الطاقة يعني الشمسية ممكن إحنا قديش أهميتها كتير كبيرة يعني ومن الهواء الطاقة البديلة.
3: نعم نعم يعني هلا بإستراليا عم تتغير مع هذا أكتر شيء عم بي ما عم بيساعد التغيير المناخ والفوسيل فيول وهو وين عم بيجي من الكول ومن الشغلات من الأويل. احنا عم نتغير يعني في شمس في كل شيء يعني بلاش يعني بس الواحد بده يكون عنده على صح يعني سولار بانل وبطاريات. الدولة عم يجربوا يساعدوا عم يعطوا جرانت وسبسيدي. احنا كمان عم نساعد يعني جموع يعرفوا شو البنفيتس they can get from the government to do the solution.
0: حلو يعني قبل ما واحد يشتري او يعني يقدم على شراء مثلا بطاريات او ألواح طاقة شمسية فأنتوا يعني بتوضح بشكل كامل وبتشرح بشكل شامل لكل الناس أنه كيف ممكن توفر أنت بمصروفك وكيف ممكن أنت تحافظ على صحتك من خلال الطاقة البديلة.
3: وكمان عم بتساعد الموضوع تغيير المناخ لأنه إذا دلينا على قصة الفوسيل فيول ما حدل الوضع get worse and worse.
0: من سيء لأسوأ. على كل حال طيب أنا بدي أسألك عن المجلس العربي الأسترالي ومجلس حماية الطبيعة بنيو ساوث ويلز حكيت لي عنهم هلأ قبل شوي. بدي أسألك كيف بدأت هاي الشراكة؟ شو الهدف اللي ممكن يوصلوا لتحقيقه؟
3: العربي أستراليا والمجلس الحفاظ على الطبيعة هني شافوا يعني بالكوميونتي سبع الكولتشرال كوميونتي إذا بالعربية ولا الصينية ولا الفيتناميزية في كتير information ما عم بيوصل لهالكوميونتي. شافوا يعني بقصة مسميها العربية يعني العربي يعني إذا توحدنا مع بعضنا وبلشنا نعطي information هو الimportant والحقيقة لأنه في كتير information يعني ما حقيقة مثل في عالم بيفكروا يعني هذا الـ renewable energy ما عم بيساعد التغيير
0: يعني الكماليات. نعم
3: ده نعم شمم مع بعضهم وعملنا هيدا
0: الشراكة
3: في شركة وعملنا campaign اسمها طبيعة لنساعد يعني الكوميونتي يعرفوا عن ايش عم بيصير ليش عم بيصير هيك ليش حلق في هيت ليش لازم احنا نمشي للرينيوبل انرجي. صار كامبين سكسسفل لانه عم بيخلين الاجتماع او كوميونتي نو وات تو دو.
0: صحيح. طيب استاذ بدران بدي اسالك على الملتقى برنامج الملتقى يعني الموجود شو ممكن الواحد يتوقع منه المشاركين لما بدهم يجوا يشاركوا فيه شو المتوقع منه؟
3: هلا احنا معنا شركتين كمان وحده اسمها سوترينج سيتيز ترين سيتيز هني عم بيجربوا يعملوا شغلات كتير ليساعدوا العالم بهذا بالحرائق لهيك. هلا بويسترن سيدني في أكترية محلات ما في باستوب لواحد يعد بالباستوب إذا في شمس هني عملوا كامبين وأنا وعملوا شغلات كتير وإنفورميشن ليساعدوا. إحنا يعني كنا مبسوطين إن هني شاركونا بهيدي المنتدى. بس كمان حيجي معنا كمان ريد كروس وريد كروس عندنا كتير إنفورميشن ليساعدوا كوميونتي
0: يعني رح يكون في مختصين وخبراء بهي الفعالية. شو نوع المعلومات اللي رح يقدموها أستاذ بدران؟
3: مثل حيكون في إنفورميشن وتمبلتس وفي أبس وشغلات فين هن يعني فيك تعوزها أنت. هلا مثل في شغلة إذا أنت لوحدك فيك تبعت مسج ولا حد يبعث لك مسج يقول لك أيو أوكي يعمل very hot heat wave يعني وضع حرارة بتطلع فوق 40. كمان إحنا في شغلة تانية ما بس المنتدى ما أنا بس شغلة يعني إحنا بس نحكي للموجود كمان حنسمع منهم كيف هني they are affected من الهيت wave. هذا هو دي هاي ستوري هو فيري امبورتنت لانه احنا بس نحكي مع الدوله ومع الـ الـ other institutions فينا نقول لهم يعني احنا مجتمع العربي هيك عم تأثروا بالهيت ويف.
2: طيب ليش بننصح نحن أبناء الجالية العربية حتى يشاركوا بهذا المنتدى أو هذا الملتقى؟ ليش تنصحهم أنه يشاركوا؟
3: الواحد important to prepare. يعني احنا اكثرية العالم بس يصير الشغلة بدهم يجربوا ايش بدي اعمل، مين بدي احكي، ايش فيني اعمل. الحلو بهذا الفورم يعني احنا بنعطيك انفورميشن وين فيك وين في they can go for help where they can things they can do to prepare for the heat wave. احنا عندنا it's important to make sure our community is safe بكل الوضع especially in the heat wave.
2: يعني بس بدي أذكر المستمعين، خلينا نذكرهم أنا وياك بتفاصيل هذه الفعالية، متى وأين ستقام أستاذ بدران، وكيف يمكن للراغبين التسجيل والمشاركة؟
3: if everyone whoever wants to come للفورم
2: وين؟
3: في عنا على الهيومانيتيك ريجستريشن، واحنا هو الفورم بالأوفيس تبع المجلس العربي الأسترالي بفير صديس، وكل الانفورميشن يعني ان شاء الله انتم تحطوا كان لينك لفين يوصلوا. بس اذا واحد بيشوف جوجل the heat is on فين يلاقونه.
2: قبل ما نختم أستاذ بدران، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لأبناء الجالية العربية حول أهمية الاهتمام بالبيئة والاستعداد للتغيرات المناخية؟
3: بدي أعطي هذا المسج قوي لأنه بدي أعطيه بالإنجليزي بفضلك. أول شيء protection طبعا environment منو هو responsibility one entity، هو كلنا مع بعض responsible for
2: مسؤوليتنا كلياتنا،
3: وإحنا كلنا عنا عائلة وعنا مستقبل future generation. هن لازم يعني فين هن يعيشوا they can prepare and help and protect their families, their health, their communities. So كل شخص عنده دور لا يلعب. إذا اللي بيجوا على الفورم كمان فين يحكوا مع عائلتهم، فين يحكوا مع their friends، يقولوا لنا لك إحنا شفنا هيك، تعلمنا هيك، ولا شفنا هيك. إذا وهوني في resources فين نعوزها. So هذا المهم، لأنه كنا بالcommunity لازم نساعد بعضنا.
2: أستاذ بدران موسى، منسق ومنظم حملة طبيعة للعمل المناخي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار وعلى هذه المعلومات المهمة اللي شاركتنا فيها حول فعالية الحر يشتد The Heat Is On، وأكيد بالمشاركة مع المجلس الأسترالي العربي. شكرا جزيلا لك.
3: Thank you very much. Thank you.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
6: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
7: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
8: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
9: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
8: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا بكم في بودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن.
1: وأنا بترا تو الهندي. فارس، من أكتر هيك الكلمات يلي بجرب دايما أقولن لحالي أو أقولن للناس حوالي، ما تشوف وين وصلت، شوف من وين بلشت. ويلي شاف دموع والدة المنتخب المغربي اسماعيل صباري وعم ينزل، ويمكن شافوها لحظة عاطفية إنسانية فقط بين والدة وابنه، بس يلي بيعرفوا من وين بلش اسماعيل يمكن بيفهموا ليش نزلوا دموع هالقد.
0: كتير تأثرنا كلنا الحقيقة بهاي المقاطع، يعني عجد مقاطع كتير حلوة، ودموع والدته الحقيقة اختصرت قصة كفاح هذا اللاعب المغربي البطل.
1: ليش قصة كفاح يا فارس؟ ويمكن القلال يلي بيعرفوا بأنه اسماعيل كان طفل توقع الأطباء أنه ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، كان عنده صعوبة في المشي، عينه كتير بطفولته. اليوم تحول إلى لاعب عم بيهز شباك البرازيل بقميص المنتخب المغربي، وعم يكتب واحدة من أكثر قصص الإلهام. نتحدث عن هذا اللاعب يلي مشي بعكس كزات لسنوات طويلة، يلي خضع لعمليات جراحية أيضا لسنوات طويلة. بالفعل قصة جدا ملهمة، وفهمنا أكثر هالدموع ليش نزلوا بهالقد فخر.
0: كتير حلو، كتير كلنا فخورين بالمنتخب المغربي بالصيباري وبباقي أسود الأطلس. وإحنا هون يعني كجالية عربية من الأول صراحة بنعرف إن المغرب رح يشارك بقوة ومرشح قوي، ولكن أنا سعيد لأنه بطلنا نحكي على المغرب وعلى المنتخب المغربي بوصفه حصان أسود أو منتخب سيفوق التوقعات، وإنما هو يعني اليوم مرشح حقيقي اللقب. يعني هذا الفوز الكبير اللي حققوه مبارح تزامن مع انكسارات قوى أوروبية أخرى، يعني زي ألمانيا بنفس اليوم. وكرة القدم يبدو على ما يبدو بترا لم تعد تعترف فقط بالأسماء العريقة، بل بتكافئ أيضا من يستحق في أرض الملعب.
1: فارس، كتير حلو يلي عم بتقوله، ويلي كمان يمكن زاوية تانية ضروري نضوي ونسلط الضوء عليها، قديش أوقات الرياضة أو كرة أو الفنون أو حيلا شيء بيقدر يخلي الإنسان يواجه حكم طبي وشلل كان محكوم عليه. هذه الكرة الساحرة المستديرة هي كانت العلاقة بينه وبين الصباري، ووالدته شافت بأنه في شيء قادر يحركه من هذا الشلل، وهذا الشيء خلى العائلة تهاجر على بلجيكا، وإيمان هذه السيدة العظيمة صنعت هذا اللاعب.
0: حلو كتير هالقصة، هيك تشبه قصة ميسي حبيب الملايين. رح نضل مع فرحة المغرب اللي اجتاحت الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وند فايرل، سواء من مشهد احتفال اللاعبين بغرفة الملابس اللي حاز على عشرات الملايين من المشاهدات، ولكن هيك في حصة كبيرة كمان أخذتها سيدة مسنة من مشجعات أسود الأطلس. شو القصة؟
1: شو القصة يا فارس؟ خدنا أنت بعينك.
0: شو خفيف الدم. شو خفيف الدم، وبعدين حبيت الله. فيها أنها مش بس عم بتشجع يعني هيك رفع
1: يا
0: عتب.
1: الله يا الله ما ألزة.
0: لا، من قلبها عم بتشجع.
1: يا الله ما ألزة بإيدي يا حياتي. على فكرة في علاقة كتير خاصة للسيدات المشجعات والأمهات بالتحديد بالمغرب، ودعواتهم يلي بتكون عم بترافق أيضا اللاعبين. خطفت الأنظار وفاتت على قلبنا فارس هذه السيدة.
0: كتير كتير ألف مبروك كمان مرة للمغرب. الحقيقة مبارح إحنا حكينا هذا الخبر، ويعني ما قدرت غير أني أوقف عنده كمان مرة. أكيد أنت شفتي بترا مقاطع من جنازة ابن المغنية نورة رحال، الحقيقة مشاهد يعني تكسر القلب. يعني هي كانت مع ابنها الأصغر على ما يبدو، يعني أصغر سنا من الابن الذي رحل، ويا حرام الله يكون معها الحقيقة.
1: فارس الله يكون معه. واللي كتير بزعل ويمكن هيك قلي من مبارح، كيف ممكن نصور أمه في جوعة؟ كيف ما بتخجل حتى عدسة الكاميرا أنه تركوها؟ يعني بالفعل يعني ما فيك إلا ما توقف عندها باحترام وبصمت أمام يلي عم بتعيشه. الله يصبر قلبها.
0: شفنا كان يعني أتوقع وفاء الكيلاني من أوائل المعزيات وإن حاولت تدعمها نفسيا. كتير أسماء كمان كبيرة على السوشيال ميديا. ما بعرف شو بده يحكي الواحد. أم سبيتشلس يعني الله يكون معها. طبعا فاجعة كبرى في هذا المصاب الجلل. تعزينا الحارة للعائلة.
1: خلينا نختم عن هيك هاي نوت إنسانية أيضا بحفل تخرج بجامعة لقمان الحكيم. اليوم السيدة خديجة كرمت وسط تصفيق الحاضرين لأن كمان مرة هي يلي حركت ابنها حمزة مسعود آغر يلي ولد بإعاقة طوال كل طفولته وسندته حتى أنهى على الكرسي المتحرك هذه الشهادة الجامعية وتخرج طبيب.
0: تحية الحقيقة لهالأمهات الصابرات المصممات على توفير مستقبل أفضل لأبنائهن. شكرا لكنا جميعا.
1: شكرا لكرم إصغائكم. نلتقي غدا بإذن الله بتمام الساعة 6.
0: شكرا لكل زملائنا اللي ساعدونا اليوم بترا وأنا في إعداد برنامج. نأمل أن يكون قد حاز على إعجابكم.
1: جميل فخري، ريان برهوم، هناء ياسين، جورج غرام، سليم الفهد، شكرا من القلب لألكم. شكر الأكبر لألك في كل صباح فارس حسن. عيناك ليال صيفية
0: حبيبي مبابي طالع البطل المظفر.
1: يا الله يا
0: من
1: الله.
0: هذه المباراة مبروك لفرنسا ولكل محبي الفريق الفرنسي. عنا على مباراة إيش لنا اليوم؟ المكسيك أظن عندهم بنما
1: صحيح بتمام الساعة 11 على ما أظن.
0: يلا إحنا بانتظار هذه المباراة. تابعوا كل المباريات على SBS وعلى SBS On Demand.
1: إلى اللقاء.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. نبدأ أولا من مونديال 2026 بكرة القدم، حيث انتهت قبل قليل مباراة فرنسا مع السويد بفوز فرنسي مستحق بثلاثة أهداف دون رد، وبذلك بلغ المنتخب الفرنسي دور 16 في البطولة. اعتبارا من اليوم سيحصل نحو 2,800,000 عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أجورا وفق اتفاقيات العمل على زيادة في رواتبهم مع أول دورة دفع كاملة في السنة المالية الجديدة. وارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنحو 6% ليصل إلى 26 دولارا و44 سنتا في الساعة، فيما زادت الأجور الدنيا المنصوص عليها في اتفاقيات العمل بنسبة 4.75%. كما يبدأ اليوم تطبيق أحدث التخفيضات الحكومية على ضريبة الدخل، إذ انخفضت أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%، ما يوفر تخفيفا محدودا في الأعباء الضريبية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وبموجب التغييرات الجديدة أيضا، أصبح أرباب العمل ملزمين بدفع مستحقات التقاعد الإلزامي السوبر في موعد صرف الرواتب بدلا من دفعها كل 3 أشهر، في خطوة تقول الحكومة إنها ستساعد العاملين على زيادة مدخراتهم التقاعدية والحد من حالات عدم دفع مستحقات التقاعد. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن هذه الإجراءات تمثل ما يحتاج إليه الأستراليون في الوقت الراهن.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: إلى ذلك، وصف وزير الخزانة جيم تشالمر المزاعم المتعلقة بدخول رجلين على المعلومات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء بأنها مقلقة للغاية. ومثل الرجلان البالغان من العمر 21 و25 عاما أمام محكمة داونينغ سنتر المحلية في سيدني يوم أمس الثلاثاء. ويواجه المتهم البالغ من العمر 21 عاما اتهامات بالدخول إلى بيانات مقيدة من دون تصريح، إضافة إلى توزيع معلومات شخصية، فيما يواجه المتهم الآخر البالغ من العمر 25 عاما تهمة تسهيل الوصول غير المصرح به إلى تلك البيانات. وكان أحد المتهمين يعمل في مصرف الكومنولث في إطار إعارة من شركة المحاسبة EY التي أكدت أنه لم يعد يعمل لديها. حذرت الأمم المتحدة من أن المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين باتت مهددة في ظل مواجهة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عجزا ماليا يبلغ 100 مليون دولار أمريكي. وقالت الأونروا إن هذا العجز يهدد استمرار خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوكالة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات لمن يعتمدون عليها كما كانت تفعل في السابق.
2: For generations, Palestine refugees have counted on UNRWA for registration, emergency assistance, and essential public services. But the agency's situation is increasingly precarious. It faces sweeping restrictions throughout the occupied Palestinian territory, and the cash shortfall, a deficit of $100 million, prevents the agency from meeting its current obligations.
0: في سياق ذي صلة، أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية في جنوب السودان وأسفر عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه.
3: We are deeply saddened by the killing of 5 humanitarian workers whose convoy operated by a local partner was ambushed yesterday in Duke County in Jonglei State. 4 others were injured and several civilians were reportedly killed or injured. Their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law. We call for a prompt investigation and for those responsible for this heinous attack to be held to account.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 16، ملبن أمطار 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن مشمس إجمالا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 30 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تجاوز إجمالي عدد الحضور الجماهيري في مباريات كأس العالم 2026 حاجز 5 ملايين متفرج، بعدما شهدت مباراة فرنسا والسويد في دور 32 على ملعب ميت لايف في إس رادفورد بولاية نيوجيرسي تحقيق هذا الرقم القياسي. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إن البطولة سجلت أعلى حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم، بعدما ارتفع إجمالي عدد المشجعين إلى 5,048,979 متفرجا. وشهدت مباراة فرنسا والسويد حضور 80,663 متفرجا، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي ب3 أهداف دون مقابل. اعتبارا من اليوم سيحصل نحو 2,800,000 عامل يتقاضون الحد الأدنى من الأجور على زيادة في رواتبهم، وارتفع الحد الأدنى للأجور بنحو 6% ليصل إلى $26.44 في الساعة. كما يبدأ اليوم تطبيق أحدث التخفيضات الضريبية على ضريبة الدخل، إذ انخفضت أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%. وبموجب التغييرات الجديدة أيضا، أصبح أرباب العمل ملزمين بدفع مستحقات التقاعد الإلزامي السوبر في موعد صرف الرواتب بدلا من دفعها كل 3 أشهر. هذا وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن هذه الإجراءات تمثل ما يحتاج إليه الأستراليون في الوقت الحاضر.
1: دفع